0: إذاعة سلطنة عمان. شيء من اللغة، معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة، من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: تقويم لا تقييم.
2: تنتشر كثيرا جدا جمل فيها كلمة تقييم، حتى قيل إن إحدى المؤسسات اللغوية قد أجازت استعمالها. ونحن لا نحكم بالخطأ على أي استعمال لغوي إلا إذا لم نجد له طريقا يوصله إلى صفة الصواب. نقرأ على مدير المدرسة التقييم المستمر للموظفين: يعتمد تقييم النص على قدرة الناقد المقيم له. هذا تعبير غير سليم، لأنه اعتمد على اشتقاق من كلمة تحورت عن أصلها لضرورة نطقية، فاعتبرها المخطئون أصلاً واشتقوا منها التقييم والمقيم، مما يذكرني بأحد الطلاب في دولة غير عربية حين قال: لا يصح أن نقول نام ينام، بل يجب أن نقول نام ينوم، لأن مثل قام يقوم. فهذا أراد أن يعمم الواو على النوم، وهؤلاء أرادوا أن يعمموا الياء على التقويم. ولنبدأ من الجذر، فهذه الكلمة أي التقويم من الجذر اللغوي قاف واو ميم، الدال على الثبات والرسوخ، ومنه القوم وهم الجماعة. وقال أحدهم متفاخرا: إذا جعت أبغضت قوما، وإذا شبعت أحببت نوما. أما قام فمثل الوقوف، ولذلك قالوا إنه نقيض الجلوس، وتأتي قام بمعنى قريب من معنى بدأ، كما قال الشاعر: لماذا قام يشتمني لئيم، أي لماذا بدأ يشتمني. ومثله قوله تعالى: وإنه لما قام عبد الله يدعوه، أي انتصب يدعوهم إلى الله. ومثله أيضا: إذا قاموا فقالوا ربنا الله، أي أرادوا أو صمموا. وكذلك: إلا ما دمت عليه قائما، أي أن تلازمه كظله لاستخلاص حقك منه. وحديث: المؤمن وقاف متأنٍ، أي لا يسرع بلهوجة وراء كل ناعق. ومن الجذر الإقامة في مكان معين، ولا تعني الوقوف بل السكن والاستيطان. أصل جميع هذه الاشتقاقات الجذر قوم، فمن أين جاء الياء كي يقال تقييم؟ من أجل معرفة جواب هذا السؤال نعود إلى كلمة قيمة، كما في الحديث: قيمة كل امرئ ما يحسنه، وكما نقول: قيمة هذه البضاعة بكذا من الدراهم والدنانير. ومن العرب من يقول: استقمت المتاع، أي قومته بكذا درهم أو دينار، وكأنك وفيته حقه. وتقاوموه فيما بينهم، أي اتفقوا على قيمته. وقد قامت الناقة 100 دينار، أي بلغ ثمنها 100 دينار. فمن كلمة القيمة الدالة على الثمن والمنزلة اشتقوا التقييم، وربما كانوا متأثرين بكلمة التخييم، ولكن التخييم أصلها ياء، خيم تخييما، ومنه الخيمة. وأما القيمة فأصل الياء فيها واو ساكنة وقبلها كسرة، فيستجيب اللسان للكسرة ويحول الواو إلى ياء، فتصير قيمة كل امرئ ما يحسنه. وبناء على قوانين الاشتقاق اللغوي، لا يصح الاشتقاق من كلمة محولة عن الأصل، بل الاشتقاق من الأصل نفسه. وبما أن الأصل نفسه فيه واو، فلا تنقلب ياء إلا إذا صعب النطق بالكلمة. وأية صعوبة في قولك تقويم؟ هذا التقويم مأخوذ من معنى التصدي والثبات الملحوظ في الأصل، كما لو قلت قامت الحرب على ساق، وهذا قوام الحق، أي ما يقوم به الحق، وقوام الأمر ما يسنده ويشده. وعلى غرار تأصيل كلمة القيمة وتحول الواو فيها إلى ياء، جاءت كلمة القيامة والمستقيم والاستقامة. فأصل القيامة القوامة، والمستقيم المستقوامة، والاستقامة الاستقوامة، كلها إذن تغييرات صوتية لتسهيل النطق بدل تعقده بالانتقال من الكسرة إلى الواو في تلك الكلمات. فإذا انتفت صعوبة النطق ظهرت الواو، كما في الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وعليه يجب القول قومت الشيء تقويما، أي بينت قيمته. أما المقوم وهو الذي يقوم النص ويضعه في موضعه الملائم له، فبالواو أيضا لا بالياء، ومثله مثل لفظة المقوم، وهي الخشبة التي يمسكها الحراث يحرث بها الأرض. فكأن الناقد وهو مقوم النص يحرث النص حرثا باستخراج إيجابه وسلبه. لذلك يجب تصحيح كلمة تقييم إلى تقويم، كما في على مدير المدرسة التقويم المستمر للموظفين. يعتمد تقويم النص على قدرة الناقد المقوم له.
0: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها.
3: شيء من اللغة.
0: مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دايماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: القرآن الكريم. القرآن الكريم. برنامج يومي يتحدث عن الأخلاق والقيم في حياة المسلم.
1: في حياة المسلم.
0: الإعداد والتقديم مسلم بن علي المسهلي، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم بارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. من برنامجكم محبوبات الرحمن. السماحة أيها المستمع الكريم هو اللين والتساهل مع الغير في المعاملات المختلفة، في المعاملات المختلفة. فعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. رواه البخاري. فالتشجيع على التساهل في البيع وعدم التشنج في البيع هو من الأمور التي يحبها المولى عز وجل، ومن الصفات التي ينبغي للمسلم أن يتخلق بها. فلا تتشنج أيها المستمع الكريم في بيعك، وكن لينا. أنت يعني مثلا هذه البضاعة بكم؟ ب10، ويأتيك شخص آخر ويقول لك: يا أخي أنا عندي 8. إذا كان يناسب فخير بركة، ما يناسبك اعتذر له. ولكنك إذا يعني بعت من باب التسامح وأنت غير خسران، لعلك بإذن الله تعالى تدخل في محبة الله عز وجل. وكذلك في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: لك بالرحمة رحم الله رجلا، وهنا حديث عام سواء كان رجل أو امرأة. كذلك بعض الناس هدانا الله وإياهم، عندما تأتي وتعرض له البضاعة: بكم هذه؟ تقول له: ب10. أوه لا لا لا، غالية. طيب كم تعطي؟ يعني إذا كان شيء يسير ممكن، كم تعطي؟ يقول: لا أنا أعطي 5. يا رجل اتق الله، هذا هسف لهذه البضاعة. وطيب وين فائدتي؟ وين الشحن؟ وين الفائدة؟ وين الإيجارات؟ وين رواتب عمال؟ وين يعني هذه الأشياء كلها؟ يعني ما مصلي ولا طالب مغفرة كما يقال. فأنا أشتري هذه البضاعة وبرأس مالها، ثم أضيف عليها الشحن وأضيف عليها المصاريف والإيجارات والرواتب وفائدتي وأعرضها. فيأتي بعض الناس وينزل يعني مبلغ لدرجة أنه يعني يجعلك في الحضيض، وهذا أمر لا يصح. وبعض الناس سبحان الله يعني عندهم شح وبخل، عندما تأتي وتقول له: هذه بضاعة ب10، يقول: يا أخي تنزل علي، طيب هذه ب9.5، طيب نزل علي مرة ثانية، طيب هذه ب9، طيب نزل علي 200 بيسة. يا الله 200 بيسة، الله يصلحك، شيء يسير. يعني إيش ما الذي يعني يضرك؟ ما يضرك شيء. يعني معقول أن العلم 200 بيسة أو نص ريال أو كذا بيفقرك أو بيغنيك؟ أبدا. فالسماحة في البيع وفي الشراء هذا أمر مطلوب، ولا بد في البيع والشراء حتى يكون فيه بركة أن يكون هناك فيه صدق، أن يكون هناك فيه صدق. روى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما لم يبارك لهما في بيعهما. إذن الصدق من أهم الأمور في البيع والشراء إن أردت بركة، إن أردت البركة. والبيعان بالخيار ما لم يفترقا، ما دام في المجلس وتم البيع يجوز لأحدهما أن يرجع عن البيع، هذا أمر جائز، هذا يسمى خيار المجلس. لكن إذا افترق خلاص ما عاد يجوز، إلا إذا كان واحد منهم قبل أن يعني يتراجع عن البيع، هذا أمر يرجع إليه. قال: وكذلك عدم كتم العيوب. يا أخي البضاعة إذا فيها عيب، إذا فيها عيب يا أخي أظهرها، لأن الهدف والغاية ليس هو المال، وإنما هو الأجر عند الله عز وجل. الأجر هو المطلوب والبركة هي المطلوبة. النبي عليه الصلاة والسلام يدخل إلى السوق ويدخل يده في يعني صرة الطعام، فيجد في أسفل الصرة هناك بللا، فقال عليه الصلاة والسلام: ما هذا البلل يا صاحب الطعام؟ قال: يا رسول الله أصابته السماء، يعني مطر. فقال عليه الصلاة والسلام: هل لا جعلته أعلى حتى لكي يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. هذا يعتبر من الغش، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه نهى أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا
ولا يبع الرجل على بيع أخيه الحديث. يعني هذه من بعض الأحكام التي ينبغي المسلم أن يعرفها. ما يبيع حاضر لصاحب بادية، لأن صاحب البادية ما يعرف السوق، فصاحب البادية مثلا يأتي ببضاعة معه فيقابله هذا صاحب المدينة قبل أن ينزل إلى السوق، بكم بضاعتك؟ طيب صاحب المدينة يعرف أن هذه البضاعة مثلا تستاهل 50 ريال، فصاحب البادية ما يعرف السوق كم، فصاحب المدينة يقول له ب25، هذا يقول له تم فيبيع عليه. ثم يتفاجأ صاحب البادية إذا نزل إلى السوق أن سعر بضاعته كان ضعف المبلغ الذي يعني باعه، فتحصل هنا مشكلة ومشاجرة. ونعرف ديننا الحنيف يغلق أي باب يأتي منه شقاق وخلاف بين أبناء المسلمين. ولا تناجشوا، ما يجوز رفع السعر وأنت ليست لك رغبة في الشراء. وإذا قد تمت البيعة، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، إذا قد تمت البيعة أو الناس يعني يتبايعون على وشك الانتهاء، ما يأتي واحد ويخرب على الناس حتى لا يحصل هناك خلاف. قال عليه الصلاة والسلام: رحم الله رجل سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. إذا اقتضى أي إذا طالب برد القرض، أنت أقرضت فلان من الناس مبلغ وجاء موعد السداد، يا فلان نعم جاء موعد السداد، ها ترجع لي حقي؟ فالمديون يقول: والله يا أخي والله ما عندي، وأنا رجل صاحب عيال، وأنا رجل ظروفي يعني كذا وكذا، ويشتكي له الحال. فتسمع من بعض الناس يعني هدانا الله وإياهم مباشرة لا، ويتشنج: لازم ترجع لحقي، ولا أروح للدعاء العام واشتكي عليك وأرفع عليك قضية. يا رجل اتق الله في نفسك، أنا لو عندي كون سددت لك، لو عندي سددت لك وأعطيتك، لكن ما عندي أخي أمهلني. الله يقول عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أقرض مسلما، الله أكبر، اسمع هذا الحديث العظيم، من أقرض مسلما فله بكل يوم مثله. يعني أنت أقرض شخص يعني 100 ريال، يوميا يكتب الله لك أجر كأنك تتصدق ب100 ريال. الله أكبر، اسمع، هذا حث وتشجيع على إقراض المسلمين. قال: فإذا جاء، يقول عليه الصلاة والسلام، فإذا جاء موعد سداد وأمهله أنظره، يعني والله أنا ما عندي شيء، طيب خذ لك شهر آخر أو شهرين، قال: فله بكل يوم مثليه، يتضاعف. إذا جاء موعد السداد ولم تسدد يتضاعف أجرك ضعفين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما روى البيهقي بسند صحيح، قال: من أقرض ورقا أي مالا مرتين كان كعدل صدقة مرة. فاحذر أيها المستمع الكريم، أيها المستقرض، احذر من المماطلة. بعض الناس يماطلون وهذا ما هو صح. فإذا جيت عند رجل تاجر يقول: والله أنا قد أقرضت الناس وما حد رجع لي شيء، فمطل الغني ظلم. فاحرص أيها المستمع الكريم أن تكون ممن سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، يحبك الله عز وجل ويحبك الناس، وتنشر الرحمة بين المجتمع. الله أسأل أن يجعلني وإياكم من عباد الصالحين، صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه، الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر.

الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل

الأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم

حور مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم

أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَلْ لَا يُوقِنُونَ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ

أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح

إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى

من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن

كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أن

وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين.

اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر.

يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. كذب

منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر

جبال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر

الهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفار

في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر

والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: الصورة المكتوبة.
3: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
4: والكلمة تصنع أروع الصور.
3: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
4: ترسم المكان والشخوص.
3: فالرسم بالكلمات،
4: والكتابة بالكاميرات.
2: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
3: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
4: الإعداد الإذاعي
3: أحمد بن سعيد الأزكي.
4: التقديم
3: أحمد الكلباني
4: ومريم البداعية.
3: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
4: إخراج مريم البلوشية.
5: الصورة المكتوبة.
6: الصورة المكتوبة.
7: عزيزي المستمع،
8: عزيزتي المستمعة،
7: يأخذ التكوين العام للبناء الدرامي أحد شكلين:
8: الشكل الروائي التقليدي
7: أو الشكل الروائي التحليلي.
8: يقصد بالشكل الروائي التقليدي أن الأولوية في تكوينه تصبح في تطور الرواية من بداية إلى وسط ثم إلى نهاية.
7: على ذلك فإن المضمون الرئيسي لبناء الدرامي وما يتعلق به من مضامين مكملة أو فرعية يتم إيصالها إلى المشاهد من خلال خط قصصي يتم التركيز عليه.
8: أما الشكل الروائي التحليلي فيعني أن الأولوية في تكوينه تصبح لمادته الموضوعية ومضمونها الرئيس.
7: هل أوضحت كيف يكون ذلك؟
8: بكل سرور. لا يشترط الشكل الروائي التحليلي في مادته أن تأخذ أحداث التكوين شكلاً قصصياً،
7: إنما
8: تهدف أساساً إلى تحليل موضوع التكوين وفلسفته وما يتفرع منها من معان مكملة بدرجة تبدو فيها الأحداث مفتقدة للتطور القصصي.
7: إذن كيف يكون الارتباط بينها في هذه الحالة؟
8: يكون الارتباط بينها ارتباطاً موضوعياً يكاد يتخذ شكل التداعي الحر وليس الشكل الروائي.
7: أيها الأصدقاء، سواء أخذ تكوين الفيلم السينمائي شكلاً روائياً أو شكلاً تحليلياً، فإن أي من الشكلين ينبغي أن يقوم أولاً على عنصر أساسي يحدد المضمون الرئيسي للتكوين.
8: هذا يتمثل في العرض أو في المقدمة المنطقية.
7: أجل، فالعرض أو المقدمة المنطقية تصبح بمثابة النظرية ثم تتم برهنتها من خلال السيناريو،
8: أو تعد بمثابة واقع أو وجهة نظر إزاء قضية ما أو موضوع ما ثم تأكيده أو رفضه من خلال السيناريو.
6: الصورة المكتوبة.
9: السيناريست والمؤلف المسرحي المصري لينين الرمي.
7: أيها الأصدقاء، صاحب الصورة المكتوبة في حلقة اليوم اشتهر مسرحياً أكثر من السينما.
8: لقد كون ثنائياً مع الفنان النجم محمد صبحي، إلا أن برنامجنا هذا يبحث عن الصورة المكتوبة سينمائياً، ولهذا الكاتب باع جيد في هذا المجال.
7: لينين الرملي هو لينين فتح عبد الله فكري الرملي، ولد عام 1945 للميلاد.
8: توفي لينين عام 2020 للميلاد.
7: أبرز ما يميز هذا الكاتب هو حسه الكوميدي المرير،
8: بمعنى أنه يكتب كتابة ضاحكة ولكنها تعطي نفس التأثير التراجيدي من نقد الذات والسخرية من الواقع المرير وتناقض شخصياته البلهاء والمتغطرسة المغترة بغبائها.
7: من أبرز سمات أسلوبه أيضاً، وهي نقطة فنية دقيقة لممارسي الكتابة والفرجة على المسرح الخاص في وقت واحد، هي أن الضحك والكوميديا لا يتوقفان أثناء تحرك الحدث درامياً أو العكس،
8: بمعنى أن الحدث والتصاعد الدرامي للموقف لا يتوقفان مطلقاً أثناء العمل المسرحي، فالضحك والدراما يتلازمان طوال الوقت.
7: هذا شيء يدرك صعوبته من يعملون في مسرح الكوميديا.
8: أيها الأصدقاء، تميز الكاتب لينين الرملي في السينما مثلما تميز في المسرح.
7: معنى هذا أنه يمسك بقلمه ليكتب صوراً لا ليرسمها،
8: لكن كتابة الصورة تقود إلى رسمها وتصويرها وتجسيدها عند كتاب السيناريو.
7: صدقت، ومن هنا نقول إن لينين الرملي قدم عدداً من الأفلام السينمائية الناجحة والتي تعد محطات في تاريخ السينما المصرية.
8: أول أفلامه كان في عام 1983 مع المخرج ناجي أنجلو، وقدم معاً فيلم دعوة للزواج من بطولة يحيى الفخراني، مديحة كامل، أبو بكر عزت ومصطفى فهمي.
7: سرد الفيلم قصة فتاة ترفض فكرة الزواج، لكن والدتها أصرت على تزويجها لكي تلحق بها شقيقتها الصغرى ليتقدم لها أحد الشباب، لكنها لا ترى فيه الزوج المناسب وإنه آخر شخص يمكن أن تفكر بالزواج منه.
8: ومع مرور الأيام يتضح لها أنه أفضل من غيره، وأنه يحبها ويحاول أن يرضيها بأي شكل من الأشكال.
7: ومن هنا تستمر أحداث الفيلم.
10: بصراحة يا عديلة يا أختي، أنا بقالي كم يوم كده عمال ألمح له الموضوع وبعدين فتحته واديته معاد واتفقنا على النهاردة.
11: على بركة الله.
10: لا معمل حسابك بقى، لو العريس ده رخى اختار زي التانيين بعد كده أنا ماليش دعوة. أنا مش هقعد أشتغل لها خطبة طول عمري.
11: أما أقوم أجيب لك حاجة حلوة كده تحلي بيها.
10: عارفة
12: بجد بجد يا خالي، صحيح هجيب عريس النادية؟
11: يا بنت يا ادخل الجو واقفة هنا بتعمل إيه؟
12: يا رب يوفقك يا نادية، يا رب يا رب.
10: بيني وبينك الأستاذ كمال عبد السامع ما يتعيبش، شاب ومقتدر، مركزه كويس، أخلاقه مفيش بعد كده.
11: والله يا أخويا أنا ما بقى يهمني، أنا كل اللي يهمني إنها تتجوز واحد ابن حلال وتروح بيتها. أنا مش عايزة أموت وأسيب اتنين، لا أب ولا جوز.
10: طمني عديلة، طمني الأستاذ كمال مستعجل، ولو ربنا وفق إن شاء الله هتكون في بيت العدد بعد شهرين بالكتير. هي في النادية؟
12: نادية في النادي يا خالي.
10: في النادي يا خالي؟ وهتشرف إمتى؟ ده العريس جاي الساعة 6.
11: أنا مش عارفة البنت النادية دي أعمل فيها إيه؟
12: وهتخرج من النادي تروح على شغلها في التلفزيون
10: كمان؟ الله الله الله الله.
8: في عام 1985 قدم الرملي مسرحيته علي بيه مظهر في فيلم يحمل نفس الاسم مع الفنان محمد صبحي ومن إخراج أحمد ياسين.
7: وفي نفس العام تعاون لينين الرملي مع المخرج عمر عبد العزيز ليقدم الفنان سمير غانم في شكل مختلف للمرة الأولى بالسينما في فيلم يحمل قضية وفلسفة الحياة والموت، وهو فيلم الرجل الذي عطس.
8: ثم أخذت الصور المكتوبة للسينما والتي أبدعها لينين الرملي تزيد وتكبر وتتطور.
7: أصدقائنا، يعد لينين الرملي واحداً من أهم الكتاب الذين قدموا أفكارهم بإبداع وسلاسة في التناول، ولديه تاريخ حافل من الأعمال المحفورة في أذهان الجمهور.
8: من أعماله السينمائية الأخرى والتي كتبها كصور بقلمه المميز فيلم البداية.
7: أنتج فيلم البداية في عام 1986، وهو من إخراج صلاح أبو سيف.
8: فيلم البداية تجربة سينمائية مختلفة، قام بدور البطولة فيها النجم الراحل أحمد زكي ويسرى وجميل راتب وحمدي أحمد وسعاد نصر.
7: يسرد الفيلم حكاية طائرة تسقط بركابها بالقرب من واحة في الصحراء تقع في منطقة معزولة.
8: يحاول ركاب الطائرة التأقلم مع الوضع الجديد، ويحاول شخص يدعى نبيه بيك الاستفادة من الوضع الجديد، ويسيطر على الواحة وينصب نفسه حاكماً لها، ويسمي البلدة نبيهاليا تيمناً وفخراً باسمه.
7: تستمر أحداث الفيلم الذي يدور في فانتازيا حلم المدينة الفاضلة.
6: الصورة المكتوبة.
2: السيناريست لينين الرملي.
8: أصدقائنا، استطاع السيناريست لينين الرملي أن يجمع في أعماله بين المتعة الفكرية والسخرية بحرفية متميزة.
7: لقد اتسمت نصوص لينين سواء كانت سينمائية أو مسرحية أو تلفزيونية بالبساطة والعمق والعفوية،
8: علق أحد الصحفيين في رثائه قائلاً: كتب كوميديا بلغت حد البكاء كما بلغ البكاء فيها حد الضحك، فقد أصبحت السخرية من مصير الإنسان في عالم موحش كاذب وكئيب مزيجاً من الاثنين معاً.
7: وقال آخر: استطاع لينين الرملي بسلاسة في الرؤية والطرح أن يجمع بين المتعة والفرجة في نصوصه المسرحية المؤثرة بحرفيته العالية وفضائها الكوميدي المعجون بهموم الإنسان وقضايا الواقع والحياة.
8: هذا ما تجسد بشكل لافت في العديد من أعماله التي لا يزال صداها يتردد في الوجدان.
7: أصدقاءنا، في عام 1993 جاء التعاون الأول بين لينين الرملي والفنان الزعيم عادل إمام في فيلم الإرهابي للمخرج نادر جلال.
8: ناقش لينين في الفيلم شخصية الإرهابي وكيف تتكون.
7: شارك في بطولة الفيلم كل من صلاح ذو الفقار، شيرين، مديحة يسري، وإبراهيم يسري.
8: وفي عام 1995 جاء تعاونهما الثاني بفيلم بخيت وعديلة، فيقدم ثلاثة أجزاء منه حتى عام 2000.
7: تناول لينين في هذا الفيلم شخصيتي فقيرين يجدا أنفسهما أمام تجار مخدرات وأعضاء مجلس شعب، لينتهي الجزء الآخر بمواجهة

0: طوبة مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
1: في الإعداد
0: وفي الإخراج مريم البلوشية.
1: الصورة المكتوبة.
2: الصورة المكتوبة.
3: الصورة المكتوبة.

0: سلطنة عمان
1: على امتداد أفق الصباح، ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يوقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح.
2: أحلى صباح.

الخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

عصير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساءً.

0: سلطنة عمان.
1: عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين

0: نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
1: زهرة من أجل الموت. ليس هو الحنين إليك كما فعل نوفاليس، ليس اليقين بأنك نوع من القتل كما رأى المتنبي حين قال: إذا ما تأملت الزمان وصرفه تيقنت أن الموت نوع من القتل. ليس فرحا ولا ترحا بمهرجاناتك ومآتمك، ليس تقربا إليك ولا تنصلا منك، ليس امتنانا ولا اشمئزازا، ليس حيادا ولا تزلفا، ليس غرقا فيك ولا عبقا منك.

0: بل هو الإخاء الملثم بالقراءة والتعرف المشحون بالكيد. إنه إزجاء مديح طنان لربيعك المنحطم، وإهداء قلم يهسهسك حية إلى كتابتك كي تنكتب مرة أخرى، وإهداء زهرة غير مسمومة إلى وجهك العبثي، إلى سلالمك الرشيقة المنحوتة في أقصى الهشاشات وأبلغ العظات. عمود في جريدة، نص في كتاب، قراءة كتاب ما، رحلة طلابية، مصباح يضيء للتو، رغبة في إنجاز مهمة، موعد عاطفي، ستارة تتفتح، حجز رحلة بالقطار أو الحافلة أو الطائرة، شراء أريكة جديدة، اقتناء دولاب، نافذة تستيقظ، ابتسامة طفل، الذهاب إلى البحر، سيجارة ساهمة، السكن في بيت أو في غرفة في فندق، فنجان شاي أو قهوة، وجبة تمنح العافية، قارب صيد، التماعة سمكة، فضة بحر، خاتم خطوبة، حقيبة تلميذ، كراسة رسم، قلم رصاص، مفتاح باب، اسطوانة موسيقى، كلمات أهلا مرحبا كيفك، تصبح على خير، اشتقت لك، ما أجمل هذه الصدفة، نورتنا، متى سنلتقي مرة أخرى، دعنا نتواصل. كل ذلك من أجل تسويفك يا موت، من أجل أن تتنزه فينا عن إصرارنا قبل أن نتنزه فيك عن قصدك. كل ذلك من أجل زهرة نرميها في عينيك لتتأكد من أن خيالنا واسع وصبرنا قوي على احتمالك. كل ذلك لتفهم في كل مرة أننا نعتقلك فينا، وأنك سجيننا الأبدي، وأننا نزحف إليك فرادى وجماعات كي تهرب أرانبك منا، وأن دبيبنا إلى هيكلك لا يخطئ، وأن أعمارنا تتسع في أزماننا التي لا تموت. كلما أتيت إلينا كافأنا مصائرنا بأطفال، كلما تقلبت في صراعك وترنحت في هوجك قهقهنا في منتبذاتنا الليلية، كلما تورطنا في بابك صادقنا امرأة، تزوجنا امرأة، ذبنا في حب امرأة لا توصف، كلما تيبست أحزمتك وتفككت براغيك وذهب أحد دواليبك يسعى إلى رفيق أو صديق أو حبيب، زغردنا في وجهك وأقمنا نخلة من أجل ذكراه، شجرة من أجل ذكراه، حديقة من أجل ذكراه، كأنما نحزن كي نبتهج، كأنما نأسى كيما نغرق في العيد الذي أينعته الأحجار والينابيع. كل شيء معقوف فيك، مجيئك، مخاطرتك، تحذيراتك، حماك، بدنك، شكلك المتوعد، سباحتك المتملقة الغادرة، زوبعتك الزنبركية، كل شيء معقوف فيك. ولذلك تلقفنا درسك، جهدنا في رصف كلاباتك في مخزننا السري، نصبنا فخا معقوفا في لغتنا كي نصطادك، كي نتجسس على بريدك، كي نفلع جمجمتك المتصلبة المتصابية، كي نأخذك بمكر فينا، كي لا تذهب بنا بل تذهب فينا، كي تنشط فزاعاتك في مزارعنا كي تحرس مخلوقاتك حقولنا وبيادرنا. نتوعدك بالوعد يا موت، وأنت تتوعدنا بالزائل والمنهار، تتلظى في كؤوسنا وهواتفنا، ونحن نتلظى في قلبك وشموعك الساهرة. تحملنا مثل غزالة شريدة عنك، ونحملك مثل بركان يندلع فيك وفي صومعتك وقيافتك. تلبسنا مثل أرستقراطي يغير بذلاته كل لحظة، ونلبسك مثل أرملة جللها الأسى تفطن إلى سر اللون. تشربنا مثل مكيدة لنا، ونشربك كما انتصار عليك. لك الزهرة يا موت، خذها من ولع حدائقنا. لك الإبريق، فاشرب من نشوة كرومنا. لك المصباح، فأضئ وجهك لك. لك الابتسامة، فتقصف من فرط مسراتنا التي تحضن الحزن النبيل. لك اللحن الطازج الفوار، فارقص على قدم واحدة كي تأخذنا عكازا في شيخوختك. أنتشي بك يا موت، أنهبك بحلقي ورئتي وأسناني وغريزة المجنونة. أثمل بك يا موت، أنا المفرد والجمع، أنا العاطل والمتعطش، أنا النيئ والبادئ، أنا الأرقام المهذارة التي تعد الحظوظ، والنجوم التي تنسكب أبراجها فيعرف القراء طوالعهم المتصادمة. أثمل بك يا موت، لأن أصدقائي يعزفون فيك ويغنون، لأن أحبائي يلعبون الورق في صالتك، لأن امرأتي تتمشى الآن في ممشاك، وإلى جوارها جدول نهم تخرخر مياهه، وأمامها شمس تغيب وتتلاشى. أثمل بك يا موت، لأنني أعانقك بارتياب، وأفتك بك في مودة، وأفتح لك جروفي وهضابي في رقة مبتذلة، كأنما نتحرك كأخوين في رحم لا يرحم. تكسرت ميتاتك يا موت، وانهمرت في الأجساد الغائبة، وعليك الآن أن تقرأ مزيدا من روايات الفروسية يا موت، لأنني أحب جوادك العنكبوتي العاثر الحظ، وامرأتك المنكوبة العالية المقام، وابنة أختك التي ستتزوج عما قريب. تكسر مجداف يا موت، فابني سفينة تترفع عن المجاديف وتتعالى على الطوفان. يا موت، ادعني الليلة أو أدعوك كي نتحدث عن الشرف العضال، عن القلب والسلم والمائدة، عن الشمس والبحر، عن الأكواب والفاكهة، عن الأحصنة والمرمدة، عن الليل والنهار، عن التبر والجمر، عن النزق والحكمة، عن الصعاليك والرؤوس المقطوعة، عن الأبيض والأسود. هذا هو بريدي، هذا هو هاتفي، مر علي اليوم كي تنتحب أمامي، وكي أفرح بنردك المطاير وإخائك الملتبس. لا تنسى يا موت كتاب عظاتك وحبالك التي سأتسلق بها إلى وجهك. لا تنسى أنني أنتظر بصبر ممتلئ وعين حجرية، وعندما تأتي لا تحمل معك مسدسا أو سكينا، ولا ترتدي أيا من معاطفك المألوفة جدا. سألاقيك عاريا يا موت، فتعر من أجل الزهرة التي سأقدمها إلى حضورك. أنت أيها الموت، يا عدوي، يا أخي، زهرة من أجل الموت.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
0: عين أخرى.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعة الجادرجي.
3: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي.
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران.
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي.
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة الواحدة ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
7: صحتنا.
8: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
9: فإن بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
10: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
7: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
11: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
12: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
13: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
7: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين في الساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.

0: إذاعة سلطنة عمان. نؤمن بالفكرة
1: ونكتبها قصة ملهمة،
0: نرافق الأحلام
1: وننقل تحديات الأيام.
0: شباب مبدعون
1: يصنعون من الأفكار واقعا
0: في رحلة المثابرة والإبداع،
1: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
0: لمستقبلهم الريادي.
1: سنقترب من مسارات رحلتهم
0: لنستطيع أن نلهم المستمع
1: بالبحث عن الفرص
0: أينما وجدت. نستطيع
1: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
0: وإخراج ولاء بنت ناصر الحسنية. نستطيع
1: بكم ومعهم
0: أن نبدأ التغيير الإيجابي
1: وقيادة المستقبل.
0: نستطيع.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم حواء الراشدية صاحبة مشروع لحظة. أنا جدا فخورة أنه تم اختياري من ضمن المبدعين في برنامج نستطيع. مشروعي هو مشروع يناسب الأمهات ويناسب الأطفال ويناسب الجميع، يناسب أي شخص يبحث عن الفن ويبحث شيء خارج المألوف. مشروعي عبارة عن تلوين خارج المألوف، تلوين المجسمات اللي هي نحن يتم صنع المجسمات بحيث أن الطفل يتفاعل معها بالطريقة الحسية والإبداعية أكثر. بدأت مشروعي في فترة كورونا، الفترة اللي كنا نبحث فيها عن فعاليات وكنا مع الأطفال في البيت، فبدأت أن صنعت لهم المجسمات، ومنها تحولت الفكرة وكان من مقترح أولادي أنه ليش ما نحول هذه الفعالية إلى مشروع. فالحمد لله بدينا وسويت المشروع مع أولادي. التحديات اللي واجهناها في البداية أنه نحن نخرج المجسمات بشكل متميز عشان نقدمها للجمهور، ونفس الشيء في حالات طلبيات الكبيرة. الحمد لله توفقنا بفضل من الله أنه يكون عندنا طلبيات كبيرة. في البداية واجهنا المشكلة أنه لنا يتم تصنيعها في المنزل، فحمد لله تجاوزنا هذه المشكلة وقدرنا أنه نقدم واجد طلبيات كبيرة. من ضمنها كانت الهدايا لماجد الفطيم، كانت لأكثر من مرة تم اختيارنا نحن نكون الوجه الإعلامي أو الوجه توزيع الهدايا في ماجد الفطيم، فكان العدد يفوق 5000 مجسم، فكان هذا أقوى إنجاز بالنسبة لنا تقريبا. ونفس الشيء من الإنجازات اللي جدا فخورة فيها أن شاركنا في أسبوع كامل ورش لأطفال موظفين شركة أوكيو، وشاركنا في معرض بسطة في تنمية نفط عمان. كان من أجمل الفترة اللي شاركنا فيها في أسبوع كامل نحن مع موظفين نفط عمان. كذلك بنك التنمية اختارونا لأكثر من مرة أن نحن نقدم الهدايا للأطفال، وبنك الوطني العماني كذلك، ومشاركتنا في بنك مسقط في معرض الوثبة. هذه المشاركات كلها دائما تأكد لي أنه نحن نواجه تحديات ونعرف نتعامل معها وكيف نسويها. ونفس الشيء يجينا اقتراحات من الجمهور، والتواصل دائما يكون مع الجمهور والأمهات. يعني أنه الحمد لله صرنا نشغل أولادنا بالطريقة المتميزة أو الإبداعية، بحيث أنه بعيد عن الشاشات، بعيد عن نخرجهم من اللي هي دائرة الملل. وكذلك أصلاً تفاجأت في فترة من الفترات إنه في أمهات هم يطلبوا بوكساتهم أو المجسمات حالهم هم عشان يلونوا، لأن أصلاً الفن هو علاج لكل شيء. الفن علاج للتوتر، للملل، للاكتئاب، لأي شيء، حتى لإخراج الأفكار. يعني مثلاً أنا كحواء مرات أمسك المجسمات ولونهم، وأكون طالعة مكان وأخذ المجسمات معي ولونهم، بحيث يعطيني فرصة إني أنا أطلع الأفكار اللي بداخلي. الألوان، إني أنا أدمج الألوان، واللي أنا أصنع الألوان، واللي أنا ألون بالطريقة اللي أنا تريحني إياها، هذا وحده يطلع الطاقة السلبية اللي داخل الإنسان.
1: نستطيع. حيث يكون الإبداع مقياس النجاح، الأمر يتطلب دافعاً للاستمرارية والشغف.
2: نستطيع. نفس الشيء يعني نحن هدفنا أن البوكسات اللي تشلوها معاكم أنها تناسب كل الأجواء، سواء كنتوا رايحين كوفي شوب ممكن تأخذوها لأن تجيكم مع العدة كاملة كاملة متكاملة من الألوان والفرش والمجسمات طبعا والمفرش والمريول والقفاز كامل العدة، اللهم تضيفوا الماي وتستمتعوا تبدوا تلونوا. وعندنا البوكسات الصغيرة اللي ممكن حتى تسافر معاكم في الطيارة تأخذوها بكل سهولة حتى سفرات الطيارة، أنا عندي واجد زبائن معتمدين أن يأخذوا مجسمات لحظة في سفراتهم سواء بالسيارة يطلبوا بوكسات لحظة يقولوا لي أن نحن نريد هذا البوكس عشان عندنا سفرة، أو أنه في الطيارة عندي أكثر من مشاركة أنه نحن نأخذهم معانا عادة في الطيارة. وعندنا نفس الشيء البوكسات اللي هي فقط تجي المجسمات، هذه المجسمات أنه لما يكون عندكم تجمعات لما تريدوا تشغلوا أولادكم بس أعطيكم المجسمات أنتوا بروحكم تشتروا الألوان وتعطوهم انطلقوهم في عالمهم. طبعا نحن ما نحكر ابدا الابداع فيه، نحن نريد الانشتاين اللي داخل الطفل او داخلك انت هو اللي يطلع في المجسمات وتبدعي اكثر وتلونوا اكثر. ونحن اصلا هدفنا من المشروع هذا كامل ان نشغل الاطفال بطريقه مميزه وابداعيه وفنيه ونخليهم يستمتعوا فيها، يستمتعوا فيها باي شكل من الاشكال، حتى لدرجه انه في اطفال ما يفضلون يمسكوا الفرش انه يمسكوا يلونوا باياديهم، فهذه كانت واحده استخدمتها في احد الورش ان كنت اخلي الاطفال انه يلونوا بأصابعهم كانوا يلونوا هذا، فكانت الفكرة جدا جميلة ونالت إعجاب الجميع. إن شاء الله نحن من نجاح إلى نجاحات أخرى ومشاركات ومستمرين في العطاء والمشاركات والنجاحات إن شاء الله. في النهاية ابدؤوا أي مشروع في خاطركم، سويوا أي إنجاز في خاطركم، شاركوا أطفالكم في أي مشروع، شاركوا أطفالكم خلوهم يكونوا معاكم، هم أصلا بيكونوا الدافع والمساعد لنجاح أي مشروع كانوا. ما حد بيكون فخور فيش مثل أولادش، ما حد بيساعدش في حياتش مثل أولادش، ما حد بيوقف معاش ويدعمش مثل أولادش. في النهاية أنا أشكر أولادي لأن هم أهم عنصر في نجاح مشروع لحظة، وهم أكثر فئة اللي كانت تعطيني الدافع كل ما أنا حسيت أني أنا فقدت الشغف. في النهاية أشكركم على الاستماع وشكرا لكم جزيلا.
1: نستطيع
0: نستطيع
1: في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية
0: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع
1: بكم ومعهم
0: أن نبدأ التغيير الإيجابي
1: وقيادة المستقبل.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة ميرزا فخر الإسلام المجير بمناسبة انتخابه رئيسا جديدا لجمهورية بنغلاديش الشعبية وأدائه اليمين الدستورية. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره الإيراني يؤكدان خلال اتصال هاتفي على أهمية مواصلة المباحثات للتوصل إلى تفاهمات عملية وداعمة لاستئناف حرية الملاحة وانسيابها وأمن المنطقة واستقرارها. سلطنة عمان تدين الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وتؤكد أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. الرئيس الإيراني يدعو إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة، والصين تدعو إلى حل الأزمة عبر السبل السياسية والدبلوماسية. الجيش الإسرائيلي واصل تنفيذ غارات جوية وقصف مدفعيا وعمليات تفجير في مناطق متفرقة من جنوب لبنان. روسيا ترحب بمقترحات جديدة لتسوية الصراع مع أوكرانيا وسط تصاعد الهجمات المكثفة بين الطرفين. منظمة اليونيسف تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في الصومال مع إغلاق عشرات المرافق الصحية وانتشار سوء التغذية بين الأطفال. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أهم العناوين، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
1: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: يا صباح الياسمين.
4: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين، خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
1: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من 8 وحتى 10 ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
2: المسلمين كبر
3: الله أكبر.
1: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
2: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
1: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: في ولايتي مصيرة ومحوت وما جاورها. بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجا هرتز.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
2: والمسلمين كبر الله
0: أكبر. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
2: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 106.9 ميجا هرتز لولاية خصب وأجزاء من محافظة مسندم.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سيل عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين صباحكم أنتم.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا، سعد الله صباحكم بالمحبة والسلام، وأهلا وسهلا بكم عبر أثيركم إذاعة الشباب من سلطنة عمان. دروب السلام نقولها لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق. أنتم تتابعون برنامج صباح الياسمين عبر إذاعة الشباب من 8 وإلى 10 صباحا، ساعتين نكون معكم وفي دروبكم. نقول دروب السلامة لكل من يستمع إلينا، اللي رايح إلى محافظة ظفار الله يحفظكم وتوصلون بالسلامة، واللي رادين نقول ديروا بالكم درب السلامة توصلون بالسلامة لمبتغاكم مشاويركم دروبكم الله يحفظكم. السرعة القانونية، مسافة الأمان، حزام الأمان، وراح تصلوا بسلام وأمان بإذن الله تعالى. إذن هذه أجمل التحايا منا لكم في الإعداد والتقديم والتنفيذ، أخوكم عابدين البلوشي معكم بإذن الله تعالى طيلة الساعتين من برنامجكم صباح الياسمين، ودروب السلامة لكم جميعاً.

0: صباحات جميلة نعيشها معكم متابعينا في برنامجكم صباح الياسمين.
1: صباح الياسمين، صباح الصحافة.
0: دروب السلامة لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق. عناوين جريدة عمان لليوم السبت 9 من ربيع الأول 1448 هجرية، الموافق 22 من أغسطس 2026 ميلادي. جلالة السلطان يهنئ رئيس جمهورية بنغلاديش المنتخب. المستوطنون يواصلون الإجرام بحماية من جيش الاحتلال. سلطنة عمان تدين الاستيطان الإسرائيلي وتشدد على ضرورة الوقف الفوري. عمان وإيران تبحثان مستجدات المنطقة وتطورات الملاحة في هرمز. نفط عمان يلامس $100 وسط اضطراب الإمدادات. تواصل هطول الأمطار الرعدية على محافظات مع جريان الأودية بغزارة. مؤشر بورصة مسقط الأسبوعية ارتفع 14 نقطة. توسع الشركات التجارية يعزز نفاذ المنتجات العمانية للأسواق. 3.6 مليار ريال الصادرات غير النفطية خلال النصف الأول. من عناوين جريدة عمان أيضا متابعينا في الصفحة الثانية، أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على جبال الحجر وجريان الأودية والشعاب. مبادرة لإشراك المجتمع في بناء مستقبل مستدام بمحافظة ظفار. دراسة ترصد أثر المحفزات الرقمية في الشراء الاندفاعي عبر الهاتف. 28 طالبا من جامعة التقنية يطلعون على تجارب الصين في الابتكار. وأيضا من العناوين، ينطلق الشهر المقبل بولاية نزوة رفقة حياة، برنامج تدريبي يؤهل المقبلين على الزواج لبناء أسر أكثر استقرارا. إحسان جنوب الباطنة تواصل رسالتها الإنسانية بنقل 368 مريضا ومقعدا. مبادرة الحقيبة المدرسية بضنك تدعم 181 أسرة مستحقة. ننتقل بكم إلى الملحق الاقتصادي، أبرز عناوينه. خام عمان يقترب من $100، النفط نحو ثاني مكاسب أسبوعية وسط ضغوط أمريكية على إيران، والذهب بين آمال انخفاض الفائدة الحقيقية ومخاوف التضخم. الدولار يتذبذب ويتجه لإنهاء الأسبوع على تراجع. رحلة المستهلك الذكي، حلقة بشمال الباطنة تعزز الوعي الشرائي لدى الصغار. تنامي الشركات يعزز التبادل التجاري والنفاذ للأسواق. 11.4% نمو الصادرات غير النفطية لتسجل 3.6 مليار ريال خلال النصف الأول. مؤشر بورصة مسقط يرتفع 14 نقطة وقيمة التداول عند 252 مليون ريال. ربما هذه أبرز عناوين جريدة عمان والملحق الاقتصادي. أسعد الله صباحكم بالمحبة والسلام متابعينا الكرام. حفظ الله جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وهذا الوطن وأبناء عمان الغالين وكل من على أرض عماننا الحبيبة. عمان السلام.

صبحكم الله بالخير والسعادة متابعينا، وحياكم الله معنا في مشوار برنامجكم صباح الياسمين. دروب السلامة لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق، حياكم الله معنا في مشوارنا متابعينا عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، عبر الواتس أب 7244200، نستقبل رسائلكم والاتصالات على 24-6981-51. نروح لموضوع حلقتنا لليوم، ومع بداية صباح جديد نترك لكم مساحة للتفكير والحوار. في زحمة الأيام أصبحنا نركض من مهمة إلى أخرى ومن موعد إلى موعد، وكأن التوقف قليلا أصبح ترف لا نملكه. هل نحتاج فعلا إلى أن نكون مشغولين طوال الوقت وما تحبوا وقت الفراغ يكون في حياتكم؟ أصبح من المعتاد طبعا أن نقول في حياتنا ما عندي وقت، ونستيقظ وعندنا قائمة طويلة من المهام، وننهي يومنا ونحن نشعر أننا لم ننجز ما يكفي. حتى عندما تتاح لنا لحظة هدوء قد نشعر بالذنب لأننا لا نعمل أو لا ننجز شيء. لكن هل الانشغال الدائم يعني أننا أكثر نجاح وإنتاجية، أم أن الإنسان يحتاج أحيانا إلى أن يتوقف، يأخذ نفسا، يجلس مع أهله، يشرب قهوة بهدوء، أو حتى يفعل شيء بسيط دون أن يشعر بأنه يضيع وقته؟ فأنتوا إيش رأيكم مستمعينا الكرام اللي يستمعوا إلينا في هذه الدقائق؟ هل تشعر أنك أصبحت مشغول طوال الوقت؟ وعندما يكون لديك وقت فراغ هل تستمتع به، أم أنك تشعر أنك يجب أن تفعل شيء معين؟ أعرف كثير من الناس ما شاء الله عليهم يقول لك ما أحب أجلس، لازم أسوي لي شيء في هالبيت، وإذا كنت في البيت وإذا كنت خارج في البيت طبيعي أني أكون أشغل عمري، وأنا واحد من الناس ما أحب أني أكون جالس كذا لا شغلة ولا مشغلة. يا أخي ما تعرف، تحس كذا يدينك تاكلك أو شيء، يعني فكرك هذا. وأحيانا لما تشوف في شباب جالسين والله عند الشارع وعادي لأنصاف الليالي، تقول هذا معقولة ما عندهم شغل، ما عندهم شيء يسووه في حياتهم، ما عندهم أشغال أبدا، يعني لهالدرجة أن حياتهم فارغة وما عندهم وقت فراغ طويل. طيب ليش ما يستغل هذا الوقت الفراغ لشيء معين؟ ليش أحيانا بالفعل تلقى بعض الناس أساسيات البيت ما يسووها بالأساس؟ يعني في أشغال كثيرة ربما هم تاركينها إنزين ومرمية للأسف الشديد، وتلقاه هو يعني يسرح ويمرح وعنده وقت فراغ جالس، وقت الفراغ هذا ما يستغله بشيء مفيد أبدا. والبعض الآخر تلقاه ما يحب الشغل أساسا، يحب أنه يكون هادي جالس ريلاكس على الوادي، شاي وقهوة ومستمتع بالأجواء الجميلة. هو الاستمتاع حلو ما أقول لك لا، يعني دائما الواحد لازم أنه يرفه عن نفسه، ولكن لما يكون عندك أساسيات وأشياء مهمة وفي أشياء أهم، هل تتركها وتجلس بلا شغلة ولا مشغلة وجالس كذا في حياتك، أم أنك تسعى دائما؟ اليوم إذا جينا نتوسع في هذا الكلام أيضا وهذا الحديث، نجي نتحدث عن بعض الأشخاص أيضا الشباب، يعني بدل لا يكون جالس في البيت يقول والله أنا باحث عن وظيفة وجالس أبحث، يعني ولكن جالس في مكاني، يعني عنده وقت فراغ طويل كبير وجالس في البيت. طيب طول هذه الأشهر والسنوات إيش سويت أنت؟ هل حاولت انك ولو تشتغل شغلة بسيطة، ولو انك تمارس هواية معينة، ولو انك انت رحت استغليت هذا الوقت ايضا في استغلالك لوظيفة لمهارة معينة انك انت تبحث عنها تفهمها، مثلا تكون كهربائي تفهم الكهرباء وش معناتها وش تفاصيلها، ميكانيكي تكون فاهم الميكانيك عبارة عن ويش بتفاصيله،
تكون صانع محتوى، تقرأ عن الفيديوهات، تستنتج، تحاول تمنتج فيديوهات، تنزل برامج تشتغل عليها، مصور مثلا تكون تصور بعض الأشياء، باريستا مثلا تعمل لك قهوة، تكون فنان في هذا الجانب. ترى اليوم المهن هذه يعني محتاجينها في كثير من الأماكن. ممكن الواحد اللي عنده وقت فراغ طويل انه يتجه هذا الاتجاه. هو نحن تعمقنا شوية لكن موضوعنا شوية آخر، ألا وهو هل نحتاج فعلا إلى أن نكون مشغولين طوال الوقت؟ هذا هو سؤال حلقتنا لليوم، وننتظر إجابتكم ومشاركتكم عبر الواتساب على 724-442-009 واتصالاتكم على 24-6981-51. أولى الرسائل من سالم الجعفري من محافظة جنوب الشرقية، يقول أسعد الله صباحكم بالخير والبركة والسعادة أيها الأخوة والأخوات المتابعين الأكارم الأعزاء في برنامج صباح الياسمين. نسأل الله لكم صباحا جميلا ويوما سعيدا ودروبا آمنة وإجازة سعيدة ممتعة مع أسركم. عليكم التقيد بالقوانين، قوانين السير في طرقات، والتقيد بالسرعة المحددة، والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الرائعة في ربوع عمان. تحياتنا لك يا سالم الجعفري، صبحك الله بالنور والسعادة. أبو وصايف خالد الرواحي، أسعد الله صباحك بالخير. وتحيات أم أسامة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رسالة شكر إلى أبو أسامة. شكرا من القلب أبو أسامة على أجمل رحلة وأحلى ذكريات، وجودك معنا هو جمال كل مكان. الله يحفظكم ويجمعكم بالخير دائما وأبدا بإذن الله تعالى. وما أجمل كلمة شكر بين الزوجين أيضا في كل تفاصيل هذا الحياة. الله يجمعكم بالخير إن شاء الله دائما وأبدا، ولا يفرقكم إن شاء الله. أنثروا زهور الرسائل واصنعوا صباحات عذبة لأحبتكم، كونوا دعاة للفرح وازرعوا الحب والود والخير، واتركوا أثرها بابتسامة صباح الخير. خميس سرحاني، تحياتنا لك من ولاية المضيبي. وادي عندام، تحياتنا لك يا خميس، الله يسعدك. علي خاطر نجاد يقول التغافل ليس غياب الوعي بل ثمرة من ثماره، أن ترى لكن تختار، أن تفهم لكن لا تنشغل، أن تلاحظ لكن لا تستنزف نفسك. فبعض الأشياء حين تمنحها انتباهك تمنحها جزءا من عمرك. وفي النهاية ليست الحكمة أن ترى كل شيء بل أن تعرف ما الذي يستحق أن يبقى في قلبك، وما الذي يكفي أن يمر أمام عينيك ثم يذهب. وأحيانا يكون أجمل انتصار على نفسك أن ترى اليوم ما كان يستنزفك بالأمس فتبتسم وتتركه يمر، لأنك أدركت أخيرا أن راحة بالك أغلى من أن تجعلها رهينة لكل كلمة، وأن قلبك أوسع من أن يتحول إلى دفتر يسجل أخطاء الآخرين. علي خاطر نجادي أسعد الله صباحك بالخير. إيش السالفة؟ إيش صاير معك؟ شكلك موجه كلامك لأحد يا علي خاطر. على العموم صباحات الخير، صباح الخير والسعادة، يوما جميلا بإذن الله لطاقم البرنامج الجميل ولجميع المستمعين. سلام ومصيرة سلام. هذه مصيرة اللي لا ضروري يا جماعة شباب نبغى نروح مصيرة. كيف الترتيب يا شباب؟ شباب الجروب يعني اللي معنا يعني. أحيانا في بعض، لا هذا موضوع آخر، بنخليه في بنخليه الأسبوع القادم إن شاء الله. هذا الموضوع اللي هو موضوع إنك تبغى تطلع مكان وعندك مجموعة معينة يطلعوا معك، وفي مجموعة أخرى تريد تروح معك مع المجموعة اللي معك، لكن أنت ما ودك يروح أي شخص. ليش؟ أيوة هذا السؤال، ليش؟ أي سالفة بروحها، بنخليها على الأسبوع القادم. ثلاث دقات، الله، هذه من الأغاني الجميلة، يعني من زمان ما سمعناها بصراحة، فضروري نسمعكم إياها، من أجمل الأغاني الرائعة اللي أحب أسمعها.

صباح جميل يجمعنا معكم متابعينا في صباح الياسمين ودروب السلامة لكم جميعا عبر إذاعة الشباب. من الرسائل اللي وصلتنا من خالد سليمان العاصمي يقول: يقينا ليس كل ما تتمناه قد يكون فيه سعادتك، دع الأمور تسير وفق التدبير، كل شيء سيأتيك في وقته، التسليم مريح جدا للنفس، ما أسعد غيرك ليس بالضرورة أن يسعدك، والعكس سعادتك في التسليم بأن كل شيء هو في مكانه الصحيح، لا شيء يتأخر ولا شيء يتقدم، لدي يقين بلا حدود بذلك. صباح الخير والسعادة يا خالد. نقول لكم يعني سليمان العاصمي يقوم من نومه ويقوم عياله كلهم، يلا دوركم الحين يا شباب، كل واحد يرسل رسالة إلى إذاعة الشباب، الله يحفظهم لك إن شاء الله يا سليمان العاصمي. رسالة أخرى أيضا من أم غيث خلفان المحروقي، فاطمة عيد خلفان المحروق، يوم غيث تحياتنا لك. تقول: ثلاثة تجعلك تعيد النظر في اختيار من ترافق أنه غير جدير بالاستمرار معه: قلة الاحترام، السلوكيات الاعتمادية، الغموض والتلاعب. الإعجاب، الحب، الشرارة الأولى، الميل القلبي، كل ذلك لا يكفي لاستمرار العلاقة، لا تجعلها تحجب عندك عنك الحقائق. حياتنا لك يا أم غيث. وفايز العلوي ايش يقول في تغريدته؟ ما عرفنا نقرأ أي رسالة فيه يا فايز العلوي، ما شاء الله عليه يترسل الواتساب كل الرسائل. انزل نقرأ آخر رسالة اللي هي فايز العلوي من صور العيجة، يقول: تهنئة ومباركة، يسر إدارة وعضوات فريق خير أمة النسائي التطوعي أن يرفعن أسماء آيات التهاني التبريكات إلى الأستاذ القديرة زينب العلوية نائبة رئيس الفريق بمناسبة انتدابها مديرة لمدرسة صور للتعليم الأساسي، سائلين الله تعالى لها التوفيق والسداد. كل التوفيق إن شاء الله لإخواننا وخواتنا، الله يحفظهم إن شاء الله يا رب العالمين. يلا ما باقي شيء عن المدارس يا جماعة، ما باقي شيء. يقول عبد الله: أتذكرني بحب الله. صباح الخير، وش موضوع حلقة اليوم؟ يلا راح نقول لك وش موضوع حلقة اليوم بعد شوية. صبحكم الله بالخير والسعادة، جمال من دولة الإمارات، في الحركة بركة وخير كثير، الله يسعدك يا أخوي جمال بو علي، الله يحفظك يا رب العالمين. وهني أيضا رسائل طويلة كثيرة سليمان العاصمي، يعني حاول أنكم يعني تختصروا في الرسائل كذا، تكون رسائل بسيطة جميلة أفضل من أنها تكون رسائل طويلة أقراها. هذه الإجازة الصيفية تكررت على مسامعنا شكاوي الآباء من الإفراط الكبير في استخدام أبنائهم للأجهزة الإلكترونية، حتى أصبح بعض الأطفال يقضون ليلهم ونهارهم أمام الشاشات، أصبح الطعام الصحي غريب على موائدهم، فلا يكاد بعضهم يأكل إلا الوجبات السريعة أو الأندومي، وهذا الأندومي يا جماعة يا الله، إني أشوف فيديوهات يتكلموا عن مضار بعض الأكلات يا جماعة، ترى مبزئ والله. الأخطر أن تتحول هذه الممارسات إلى نمط حياة يرافقهم في مستقبلهم. الإجازة ليست وقتا للترفيه فقط، بل فرصة لبناء العادات، تعليم القرآن، غرس القيم، ممارسة الرياضة، تعويد الأبناء على الغذاء الصحي، تنمية مهاراتهم. مؤلم أن تنقضي الإجازة دون أن يلتحم أو يلتحق بعض أبنائنا بحلقة قرآن أو دورة نافعة أو نشاط يبني شخصيتهم. أبناؤنا أمانة وصناعة الجيل تبدأ من البيت، فما نغرسه فيهم اليوم سنراها فيهم غدا. نسأل الله أن يحفظ أبناءنا ويصلحهم ويعيننا على حسن تربيتهم ويجعلهم قرة عين لنا وصلاح لمجتمعهم. اللهم آمين يا رب العالمين. سليمان العاصمي صباح الخير، السلام عليكم، صباح الخير مذيعنا عابدين، صباح النور والسعادة. هذه الرسالة من المرسل سعيد بن عزيز الهشامي، الله يسعدك يا سعيد، ايش راسل لنا امس؟ راسل صورة عاملة المنزل. سعيد الهشامي ايش مهبب؟ ايش ترسل لنا؟

0: راسلنا ساقية الماي. زين وش نسوي يعني يا سعيد؟ قال استسقي يعني، الله يمدك بالصحة والعافية إن شاء الله يا رب العالمين. يعني تدفق الماي أوه جميل يعني، دائما يعني قول كلمة حلوة لأي صورة تشوفها في حياتك. على العموم لا تجيب العيد يا سعيد الهشامي. علي خاطر النجادي يقول من خلال برنامجكم عابدين بتقديم بعتجم السلام لكل من علي اليعربي، أبنائه الفضل والأمجد، أبو قيصر، عبد الله المشرفي، يوسف الرديني، سعيد، عمر، جمعة، عبد الرحمن، ناصر، فايز، سعد، أم رهف، عواطف، الوالدة آمنة. من علي خاطر النجادي الله يسعدك يا رب. عابدين شلوني معكم مصيرة، عندي خبرة في تذوق الأكل. لا على سالفة تذوق الأكل، أوه عندنا وايدين تذوق، أنا أول واحد فيهم تذوق الأكل. ولكن نبغى يعني هو لا شوف في أي رحلة تروح، لا خلوا الموضوع على الأسبوع القادم يا جماعة. أبو بكر سالم زمانك زمانك، هاي ويش طلبات غالي؟ ما عندنا طلبات يا جماعة. من راسل صورة الشغال سعيد راسل. على عموم اتصالاتكم على 2-4-6-9-8-1-5-1. السلام عليكم.
1: والله أنا أتكلم وأنا أضحك معاك.
0: الله يسعد صباحك يا أم رهف.
1: صباح الخيرات على التقديم الرائع يا أخوي، وعلى اللي طرحوه البرنامج هذه، تعطينا تعلمنا أشياء كثيرة الأخ عابدين. تحية لك وصبح عليك وعلى طاقم البرنامج، أقول لك صباح الخير ويومك سعيد يا أخوي.
0: الله يسعد صباحك بالخير والسعادة. أم رهف تفضلي في موضوع حلقتنا لليوم.
1: أنا مثلك أنت، كمان أنت قلت الكلام اللي قلته، أنا نفس الشيء ما أعرف أجلس، لازم أطلع الشغل من تحت الأرض.
0: نعم بالفعل. يعني أحيانا يعني تكون كذا بطاقة، لله الحمد والمنة، نحمد الله سبحانه وتعالى على ما ينعم علينا من صحة وعافية وطاقة إيجابية دائما نعيشها. فالواحد بالفعل أحيانا يعني ما يحب أنه يجلس، لكن إذا جينا نسأل أيضا إيش السبب، أو هل كثرة المهام تعني أننا أكثر إنتاجية فعلا؟
1: صح، يعني ما أعرف، يعني حتى إذا بتروح مكان يعني وتقول لا أنا ما أروح، أنا عندي شغل لسه لازم هذا الشغل أخلصه بعدين أنا أروح.
0: نعم
1: يعني الوقت بسرعة يمر، صار الوقت يعني ما تحس بي، يعني الصباح تو الصباح الساعة 7، بعد شوي يعني ما صرت يعني تستوعب الوقت.
0: نعم
1: أيوة، يعني هو هذا. حتى لما تطلع يعني تتسوق، وانت تتسوق تفكر، يعني مثلا نحن الحريم انت تتسوق بس تفكر في البيت، في العيال اللي في البيت كيف وش يريدوا وش ما، يعني ما تفكر الانسان ما صار يفكر في نفسه.
0: صحيح.
1: اهم شيء عنده تفكيره في الاولاد، في اولاده.
0: نعم
1: هم يعني المرتبه الاولى.
0: نعم الله يمدك بالعافيه ام رهف، شكرا لك على هذه المشاركه.
1: شكرا، بس تحياتي لك ولطاقم البرنامج، وأصبح للوالد عزيز وأتمنى له الصحة والعافية، وأصبح للأخ فايز العلوي وأقول له بالتوفيق يا أخوي، وللأخ علي خاطر وأقول له شكرا على سؤالك عني، وأتمنى له الصحة والعافية له وأولاده، ولجميع أصدقاء صباح الياسمين لهم أصبح عليهم وأقول لهم يومكم سعيد يا أخواني وخواتي، واتمنى لكم التوفيق ويومك سعيد يا اخوي. الله يوفقك.
0: يومك سعيد ان شاء الله. شكرا لك يا ام رهف. ونروح لاتصال اخر ورساله اخرى ايضا من الرسائل اللي وصلتنا عبر الواتساب. تحياتنا لك يا بدر، وتحيه بعد نقولها لمن ناصر زياد يقول عابدين ضروري يسلم على ام رهف اخت عزيزه وغاليه الله يحفظها علي خاطر نجادي. الله يسعدكم إن شاء الله يا رب العالمين. ناخذ اتصال. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ومرضاته، وعطر الله صباحكم جميعا وصباح كل من يستمع إليكم أستاذ الكريم عابدين.
0: صباح النور والسعادة إن شاء الله لك يا رب العالمين يا علي بالفضل.
2: كيف حالك؟ طيب إن شاء الله.
0: الحمد لله بصحة وعافية نحمد الله.
2: وإن شاء الله تعالى طاب صباحك يا أستاذي، وصباح أيضا من استمع إليكم، وأسأل الله تعالى موفور الصحة والسعادة للجميع ولهذا البلد الغالي الأمن والاستقرار الدائم
0: بإذن الله.
2: أنا حقيقة تعالى حبيت أن أسلم عليكم، وإن كانت ثقافتي حقيقة يعني ليست تلك الثقافة يعني، ولكن مثل ما قيل يعني كل إناء بما فيه ينضح. باختصار سيد الكريم، يعني الإنسان يحتاج إلى راحة.
0: نعم.
2: روح القلوب ساعة فساعة، لأن القلوب تمل، وإذا ملت كلت. نعم أمل، ولكن أيضا لربك عليك حق، ولنفسك عليك حق، ولزوجك عليك حق، ونقول أيضا ولجارك عليك حق، ولأقاربك عليك حق، فآتي كل ذي حق حقه. نعم عمل، ولكن بعض الناس للأسف الشديد مثل ما قلت يعني تسأله يعني هل أنت تعمل، هل بحث عمل، قال لا والله يا عمي مثل ما تشوف، نوم من نوم إلى المسجد ومن المسجد إلى النوم. طيب أبحث عن عمل، قال والله أنا ما عندي وقت حتى أبحث وأروح وأجي. أنت خذ بالأسباب، اذهب خذ بالأسباب، ثم مثل ما قال الله فإذا عزمت فتوكل على الله. أبحث ليس بس يعني والله أنا في المسجد يعني أقرأ القرآن، مثل ما قال عمر السماء لا تمطر ذهبا. ابحث واتكل على الله وخذ بالأسباب. أما أن تجلس كذا طوال يعني عمرك شبابك تقضي في الجلسة ما يصير، ابحث عن عمل. يعني حتى أن الله عز وجل لما قال للسيدة مريم وهذي إليك بجذع النخلة لم يقل لها اجلسي سيأتيك رزق. أنت شاب يعني عمر بن الخطاب ماذا يقول؟ يقول ليعجبن إنه ليعجبن الرجل فأسأل عنه هل له من حرفة، فإن قيل لا قيل لي لا سقط من عيني. أبحث واسأل وابحث، ليس بس الحياة كلها نوم يا سيد الكريم.
0: صحيح.
2: لا خذ بالأسباب وتوكل على الله. يعني وحقيقة لا أريد أن أطيل عليك سيد الكريم، بارك الله فيك. أنا يكفيني بس أن أستمع إليكم وإلى أصدقاء البرنامج، وتحياتي وشكري أيضا للأخ الكريم على النقادي، ولا تحية أيضا من ابن الفضل وابن الأمجد يعني حقيقة، وسلامة أيضا للوالد عزيز ولكل من يسأل عنا، بارك الله فيك سيد الكريم. وختام هذا الكلام باختصار جدا أقول يا قلب لا تحمل من الهم أكدار، تتعب وتلقى من أموره مصائب، واختار من كل البساتين أزهار، واصبر على هجر الظناء والقرائب. إن قلت بخل الحب ولا بد أختار، أحملت حملا ما حملته ركائب، أسمع كلام الحز قلبي بنشار، يا ما تحملت الكدر والسبايب، لكن أجاملهم وأنسى الذي صار، أفرح وأضحك واستلذ أطايب. بارك الله فيك سيد الكريم، بارك الله فيك
0: وفيك إن شاء الله يا رب العالمين. ربي يمدك بالصحة والعافية علي أبو الفضل. شكرا شكرا لك،
2: بارك الله فيك،
0: الله يسلمك يا رب. إذا من مكالمات علي أبو الفضل ومن رسائلكم أيضا إن شاء الله، يقول تحية صباحية لكم طاقم برنامج صباح الياسمين، جميع المستمعين أصدقاء الإذاعة مع الأجواء الجميلة الطبيعية. تحية خاصة على الصديق أملك بن حامد الرواحي بمناسبة المولود الجديد، ونقول لهم ومع فرحة الأهل والأصدقاء نقول لهم ألف مبروك، وتحياتي لكم جميعا متابعيني. مخلصكم ناصر زيادي من ولاية وادي عندام ولاية المضيبي شمال الشرقية. أنا دور خلي عنك سوالف يا كنا أنا أدور عاملة منزل. أم سعيد تقول صباح الورد والرضا، صباحكم جميل كجمال أرواحكم، أسأل الله أن يجعل يومكم مليء بالبركة والسعادة. أخوي عابدين والمخرج صباح الياسمين، أخذكم أم سعيد. طبعا رسائلكم عبر الواتساب 7244200، نقرأ رسائلكم وناخذ اتصالاتكم. نروح كذا بفاصل سريع ونعود لكم من جديد متابعينا في برنامجكم صباح الياسمين.

0: إذن صباحات الخير والسعادة، لازلنا في ساعتنا الأولى من برنامجكم صباح الياسمين متابعينا، وهالمرة نروح معاكم لأحد البرامج الرياضية الجميلة بالتعاون مع نادي سماء المبادرات نوعية تسهم في تنمية الشباب وتعزيز دورهم في خدمة المجتمع، برنامج رواد الأثر. ومعنا على الهواء مباشرة الأستاذ عيسى بن سلمان الفليتي المتحدث الرسمي لبرنامج رواد الأثر. أسعد الله صباحك بالخير أخوي عيسى.
1: أسعد الله صباحك أستاذ عبدين وصباح مستمعي إذاعة الشباب وبرنامج صباح الياسمين، وشكرا على هذه الاستضافة.
0: الله يسعدك يعطيك العافية. دعنا كذا نتحدث عن برنامج رواد الأثر، الفكرة اللي يقوم عليها البرنامج، الهدف اللي يسعى له أيضا إلى تحقيقه.
1: قبل أن نبدأ نتكلم عن فكرة أو برنامج رواد الأثر، بكل أنا أعطيكم نبذة بسيطة عن الجهة المنظمة. ففريق اليرموك هو أحد الفرق الأهلية التابعة لنادي سمايل، ودور الفريق لا تقتصر على الرياضة فقط، وإنما عندنا اهتمامات كبيرة بالجانب الاجتماعي والثقافي والشبابي. ومن خلال هذه اللجنة الاجتماعية والثقافية نحاول نقدم برنامج ومبادرات يكون لها أثر فعلي في المجتمع. ومن هنا جاءت فكرة رواد الأثر، من الفكرة إلى الأثر. بكل بساطة أستاذ عبدين والمستمعين، إحنا ما نريد الشباب يجي ويحضر مجرد محاضرات أو دورات ويروح فقط، لا نريده يعيش تجربة كاملة ويبدأ من هنا تحدي يشوفه في المجتمع ويفكر فيها ويشتغل مع زملاء ويتعلم كيف يطور الفكرة، وفي النهاية يحولها إلى مشروع أو مبادرة ممكن نشوف أثرها على أرض الواقع. وهذا هو والهدف الأكبر، لأنه هو نزرع عند الشباب ثقافة المبادرة وصناعة الأثر، وأن الشباب يعرف خدمة المجتمع بشكل عام ويشوف أثرها على أرض الواقع.
0: جميل. اليوم كيف هذه المبادرة أيضا راح تسهم في تحويل أفكار الشباب من مجرد أفكار إلى مشاريع ومبادرات لها أثر حقيقي في المجتمع؟
1: البرنامج يركز أستاذ عبدين والمستمعين، يركز على الشباب ومبادرات المجتمع وكيف يساهم رواد التحويل الفكرة الشباب مجرد أفكار عندهم كمشاريع مبادرات لها أثرا حقيقي. شوف الزاوية، يمكن هذه النقطة تحديدا هي التي خلتنا نختار شعار من الفكرة إلى الأثر.
0: نعم.
1: كثير من الشباب عندهم أفكار ويمكن يشوفوها مشكلة أو تحدي في المجتمع، لكن يتوقف عند سؤال طبيعي، من أين أبدأ؟ وإحنا في رواد الأثر نحاول نجاوب على هذا السؤال بطريقة عملية. ما راح نعطي المشاركين أفكار جاهزة نقول مشتغل عليها ونقول لهم نفذوها ونخليهم هم يبحثوا ويلاحظوا، لا، نبغاهم هم يطلعونا ويبدوا ويحددوا المشكلة ويفهموها بشكل أفضل ثم يفكروا في الحلول.
0: جميل جميل. يعني اليوم ضمن المراحل أيضا تحديد التحديات مثل ما قلت المجتمعية وتصميم وتطوير المشاريع، اليوم اختيار الأفكار والمشاريع اللي تستحق الدعم والاحتضان أيضا أحيانا تكون صعبة، لأن أغلب الأفكار ربما هي تكون موجودة، ولكن الأفكار اللي تهم الشباب أيضا مهم جدا أن نسلط الضوء عليها بشكل أكبر. أيضا البرنامج يجمع بين التفكير التصميمي والعمل الجماعي والقيادة والتوجيه، إيش المهارات اللي تتوقعون أن يكتسبها الشباب المشاركين أيضا من خلال هذه التجربة؟
1: أنا أستاذ، إحنا في البداية نقول للمشاركين ما نبحث عن أكبر مشروع أو غالي، لا، حتى نجعله عرض لنا يهمنا أن يطلعنا بفكرة معينة في المجتمع هو يشوفها.
0: جميل.
1: ويقدمنا الحل، ويمكن لها يكون أثر برنامج وراح يمتد إلى أكثر من ذلك بإذن الله من خلال تحليله وفكرته والفكرة اللي هو يقدمها لنا.
0: نعم، وهذا لها أهمية كبيرة أيضا في خلنا نقول إشراك الشباب في مثل هذه الجوانب. رسالة توجهونها للشباب العماني اللي عندهم أيضا فكرة أو مشروع مجتمعي لكن ما يعرف من أين يبدأ، وهل يمكن أن يكون أيضا من رواد الأثر؟ خلنا نقول رواد الأثر هي نقطة الانطلاق بالنسبة له أيضا، والمشاركة في هذا البرنامج من خلالكم أخوي عيسى.
1: طبعا أستاذ عبدين، من خلال هذا احنا نوجه رسالة للمجتمع بشكل عام، ومن خلال هذا البرنامج احنا نقدر نقول للشباب اعطوا أفكاركم وقدموا لنا إياها. هل مثلا قد يكون عنده فكرة بسيطة؟
0: نعم،
1: قد يكون هو يقول هذه الفكرة قد تكون ما تنجح، لكن من خلال حلها ويقدمها هو عملها كعمل اجتماعي ومثل التواصل وحل المشكلة، اتخاذ القرار للفكرة الإبداع وعرض الأفكار، وعندما أيضا يتجاوب معنا في البرنامج مرتبط بالسمات والهوية العمانية والتصور العماني، ونقدمها فيها كإسعافات وتقنية الابتكار والعمل المجتمعي، بالإضافة إلى زيارات وتجارب الميدانية اللي راح نقدمها في هذا البرنامج.
0: نعم، بالتوفيق إن شاء الله لكم بإذن الله تعالى أخوي عيسى.
1: قبل على أنهي بس محادثة، بس أتوجه بالشكر إلى الفرق الداعمين لهذا البرنامج، وهي الشركة العمانية الطبيعية المسال، والجمعية المرأة العمانية، ونادي السمايل، ومركز الشباب. وشكرا لكم على هذا الاستماع.
0: شكرا، شكرا لك. كان معنا متابعينا عيسى بن سلمان الفليتي المتحدث لبرنامج رواد الأثر، هذا البرنامج الجميل انطلاق من حرص فريق اليرموك بالتعاون مع نادي سمائل على تقديم مبادرات نوعية تسهم في تنمية الشباب وتعزيز دورهم في خدمة المجتمع. كل التوفيق إن شاء الله لشبابنا دائما اللي يسعون باستغلال الأوقات الثمينة أيضا في بناء قدرات شبابنا في هذا الوطن.

رجعنا لكم من جديد ونصبح عليكم بالخير، دروب السلامة لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق. قبل أن نروح للعناوين نقول أجمل تحية لأخوي سيف الخوالدي، يقول عابدين نستمع إليك وموضوع جميل. حاليا أنا وزوجتي أم لما طبعا في الدرب، الله يحفظكم إن شاء الله يا رب العالمين ويسعدكم ويجمعكم بالخير أخوي سيف الخوالدي. رسالة من أخوي أيضا سليمان الحضرمي، إيش يقول سليمان في رسالة؟ عابدين صباح الخير، أمس الشباب زعلوا علي لأني ما ذكرت أسماءهم، فحبيت أهني وأشكرهم أخواني على وقفتهم وتعاونهم الدائم معنا، سعود المعمري، فيصل بيت فاضل، عامر الكيومي، مبارك المعشري، وعبد العزيز الكحالي، منصور الهديفي، وزاهر النظيري، وأمجد المقيبلي، وكذلك نتمنى الشفاء العاجل لابن زميلنا إسحاق الأحسني، أخوكم سليمان الحضرمي. الله يسعدكم ويحفظكم دائما وأبدا، والنعم في الشباب كلهم ما شاء الله عليهم.

إذن هذه رسائل، أيضا هناك رسائل كثيرة وصلتنا عبر الواتساب. تحية ليعقوب القاسمي، تحية لسعد الهدابي من شرس الهدادبة ولاية المصنعة، تحياتنا لك يا سعد، ما سمعنا صوتك من زمان يا سعد. وأيضا ناصر الزيادي، تحياتنا أيضا لفايز العلوي، تحياتنا لسعيد بن عزيز الهشامي، وتحية من خلفان العامري من بلدة لزق ولاية المضيبي نيابة سمد الشام. الله يسعدكم يعطيكم العافية يا رب. حصرية لصباح الياسمين يقول عابدين. طيب احنا نروح للعناوين ونعود لكم من جديد متابعينا، نتواصل معاكم في برنامجكم صباح الياسمين. بإمكانكم تتواصلوا معنا عبر الواتساب 7244200 والاتصالات على 2469811. ناخذها تباعا، نروح للعناوين ونعود لكم من جديد.

0: التاسعة صباحا الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. عناوين الأخبار: معالي السيد وزير الخارجية ونظيره الإيراني يؤكدان خلال اتصال هاتفي على أهمية مواصلة المباحثات للتوصل إلى تفاهمات عملية وداعمة لاستئناف حرية الملاحة وانسيابها وأمن المنطقة واستقرارها. سلطنة عمان تدين الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وتؤكد أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. الرئيس الإيراني يقول إن إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة في الوقت الحالي أفضل، لأن بلاده في موقع قوة، والصين تدعو لحل الأزمة عبر السبل السياسية والدبلوماسية. الجيش الإسرائيلي يواصل تنفيذ غارات جوية وقصف مدفعية وعمليات تفجير في مناطق متفرقة من جنوب لبنان. روسيا ترحب بمقترحات جديدة لتسوية الصراع مع أوكرانيا وسط تصاعد الهجمات المكثفة بين الطرفين. مقتل 49 مسلحا في عملية أمنية للجيش الباكستاني في إقليمي خيبر باختناخ وبلوشستان، وضبط وتدمير كميات كبيرة من المتفجرات والأسلحة والذخائر. منظمة اليونيسف تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في الصومال مع إغلاق عشرات المرافق الصحية وانتشار سوء التغذية بين الأطفال. وبورصة مسقط تنهي تداولات الأسبوع على أداء إيجابي في معظم المؤشرات القطاعية. عناوين الأخبار قدمت لكم من إذاعة سلطنة عمان.
1: نذهب معكم إلى حالة الطقس. بداية ساعتنا الثانية متابعين الأكارم، حالة الجو غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع والصحو بوجه عام على بقية المحافظات، مع فرص تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترتي الظهيرة والمساء، تمتد لتشمل المناطق الساحلية لبحر عمان، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة وتشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لمحافظتي جنوب الشرقية والوسطى. حركة الرياح تهب على سواحل بحر عمان، رياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة تكون متغيرة الاتجاه خفيفة ليلا، وتهب على معظم المحافظات، رياح جنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة تكون نشطة على سواحل بحر العرب وعلى المناطق الصحراوية والمكشوفة. حالة البحر هائج الموج على سواحل بحر العرب، ويصل أقصى ارتفاع له إلى 4 أمتار. هذه الموج على سواحل بحر عمان، ويصل أقصى ارتفاع للموج إلى 1.25 متر. درجات الحرارة في بعض الولايات: خصب 41-36، صحار 42-33، نزوة 42-32، وصور 37-31، إبرة 42-30، وهيمة 44-29، البريمي 46-24، جبل شمس 31-24، جبل سمحان 26-22، والدقم 44-24. هذا والله أعلم. صباح الخير والسعادة لكم جميعا، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم صباح الياسمين. فاصل ونعود لكم من جديد، نتواصل معكم متابعينا في رسائلكم عبر الواتساب 7244-009 والاتصالات على 24698-51.

0: من جديد نرحب بكم متابعينا ونصب عليكم بالخير والسعادة. دروب السلامة لكل من يستمع إلينا، حياكم الله معنا في مشوار برنامجكم صباح الياسمين إلى تمام العاشرة. إذن متابعينا نسعد بكم وبسماع أصواتكم عبر الواتساب 7244200، رسائلكم والاتصالات على 2469811. رسائلكم عبر الواتساب، نقرأ الرسائل اللي وصلتنا واللي ما قريناها. صباح الخير أخي عبدين طاقم البرنامج، صباح السعادة والنور، صباحكم سعيد. أم ناصر الهادية تحياتنا لك يا أم ناصر. ورسالة أيضا من راسل لنا إياها ناصر الزيادي، ونقول من جد وجد ومن زرع حصد، والحمد لله هذه الأيام حصاد الرطب والتمر، وهذه مقتطفات من عملية الحصاد. تحياتي لكم ناصر الزيادي. حصرية لصباح الياسمين، صباح الياسمين وفل، تحية خاصة لطاقم البرنامج من معدين ومقدمين مخرجين وفقكم الله، خلفان العامري من بلدة لزق ولاية المضيب نيابة سمد الشام. وسعيد الهشام يقول تحياتي لك يا عابدين صباح النور. تحية تقدير واحترام أيضا الأخت أم رهف، جزاها الله خير على التحية. وتحية للكوتش المميز قبطان المستطيل الأخضر والساحة الرياضية علي النجادي فايز العلوي من صول العيجة. سعد الهدابي يقول صبحكم الله بالخير العزيز عابدين. من وجهة نظري أنا كسعد الهدابي، كل إنسان وله طبيعته وأسلوبه في الحياة بجميع مداخلاته من جميع الجوانب، ولكن هناك يجب أن أيضا أن أعيد لهذا الأمر، لسنا بحاجة أن نكون مشغولين دائما، لأن الانشغال الدائم يرهقنا نفسيا وعقليا وجسديا ويقلل من الإنتاجية وتحقيق الأهداف والطموح بالطريقة الأفضل أو الصحيحة. أبارك لإخواني المعاريس علي بن سعيد بن علي المعمري، وذلك بمناسبة عقد قرانة من مجلس حاجز بني عمر ولاية الرستاق. كما أبارك للمعرس علي بن إسحاق بن علي البلوشي بمناسبة عقد قرانة من مجلس الشرس بولاية المصلعة. تمنياتنا لهم التوفيق في حياتهم الزوجية، اللهم آمين يا رب العالمين. ونشوف الرسائل أيضا اللي وصلتنا. يعقوب القاسمي يقول اللهم ارزقنا علما ينفعنا وحكمة تهدينا وصبرا يرفعنا، واجعلنا من الذين يستضيئون بنورك ويثبتون على الحق ويغتنمون من رحمتك ما يفتح لهم أبواب الفهم واليقين، اللهم آمين يا أخوي يعقوب القاسمي. صباح الخير والسعادة لك إن شاء الله دائما وأبدا بإذن الله تعالى. صباحات جميلة تجمعنا معاكم، وناخذ اتصال. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عابدين.
0: مرحبا وسهلا عزان الرمحي.
1: أسعد الله صباحك وصباح كل يستمع في هذه الإذاعة.
0: وصباحك نور وسعادة دائما إن شاء الله يا رب العالمين.
1: آمين يا رب العالمين. عندنا مشاركة بسيطة عساها تكون ترضي المستمع إن شاء الله.
0: الله يسلمك تفضل.
1: ده من فضلك أقول سلام الله تقبلوا اللجاويد، عليكم سلام الله من القلب محمول، الليل عدنان كاسي العريان تحديد. هذه المقولة قالوها أهل العقول، ونقولها من بعدهم حن من يديد. اللي تأنى قيل يسلم، وحن نقول اللي سرع يندم صلاحه كذا أكيد. أمثال أهلنا الأولين عاد مجهول، هذا المثل عبره ليعتبر دون ترديد. ينسوه ماضيهم يقولوا ما معقول، أقول أنا معقول للي قريب وبعيد. هذا كلام صح الكل مسؤول، هذا حالها الدنيا بالروف لا تغرلك كذا نريد. بتنال مطلوبك بترتاح وكذاك الوصول، نصيحة هذه مني أقول وعيد الكل مخلصن ومحب من القلب أقول تم المثل بنهيه يكفي وما زيد. سمعت المثل مني ولا تكون مشغول والختم صلوا على النبي ليسمع يزيد عليه صلاة الله. نبي الله المرسول دام الله مولانا جلالة السلطان المعظم هيثم بن طارق آل سعيد والأسر المالكة والشعب العماني الأبي العزيز الغالي وسلم الله سلطنة عمان عن كل سوء ومكروه. واللي يسمع يقول أمين. دربكم خضر عابدين والمستمعين كلكم وآسف على الإطالة.
0: آمين.
1: عزام بن محمد بن عزان الرمحي.
0: آمين. صح لسانك وبوحك إن شاء الله يا رب العالمين.
1: تسلم وكثر الله من أمثالك.
0: وأمثالك إن شاء الله يا رب العالمين. شكرا شكرا لك. من عزان الرمحي ناخذ اتصال لآخر على 2-4-6-9-8-1-5-1 ونقول السلام عليكم. راحت المكالمة. طيب خلنا نروح لفاصل كذا سريع وبعدها نروح لأيضا الأخبار الأخرى والفقرات الثانية من برنامجكم صباح الياسمين. دروب السلامة نقولها لكل من يستمع إلينا. رسائلكم عبر الواتساب 7244-2009 واتصالاتكم على 2-4-6-9-8-1-5-1.

في سؤال ربما صحي يقول هل يؤثر توقيت شرب الماء على ضغط الدم؟ ايش رايكم يا جماعة؟ تلقى واحد ضغطه مرتفع ويصير له اي شيء يعطوه على طول ماء. يقول لك تتأثر مستويات ضغط الدم بكمية الماء المستهلك بشكل يومي، وقد جرى ربط عدم شرب كمية كافية من الماء او الإصابة بالجفاف بشكل مباشر باضطراب مستويات ضغط الدم، حيث يؤدي الجفاف الشديد إلى انخفاض مستوى ضغط الدم عن المعدل الطبيعي نتيجة انخفاض حجم الدم، ويرتبط أيضا عدم شرب كميات كافية من الماء بارتفاع مستويات ضغط الدم عن المعدل الطبيعي، حيث يرتبط انخفاض مستوى الماء في الجسم عن المعدل الطبيعي بارتفاع مستويات عنصر الصوديوم في الدم، وهو ما يحفز إنتاج هرمون الفازوبريسين، الهرمون المضاد لإدرار البول الذي يجري إنتاجه من الغدة النخامية. تستجيب الكلى لهرمون الفازوبريسين بزيادة معدل إعادة امتصاص الماء عوضا عن طرحه أيضا مع البول، كما تستجيب الأوعية الدموية للهرمون بالتضيق، ويؤدي احتباس الماء في الجسم وتضييق الأوعية الدموية إلى ارتفاع ضغط الدم. يؤدي عدم شرب كمية كافية من الماء أيضا إلى تحفيز إنتاج إنزيم الرينين من الكلى، ويسهم الأنزيم في ارتفاع ضغط الدم بسبب تضيق الأوعية الدموية واحتباس السوائل، وتزداد لزوجة الدم نتيجة عدم شرب كمية كافية من الماء، وهو ما يسهم أيضا في ارتفاع ضغط الدم. فكيف يسهم شرب الماء في السيطرة على مستويات ضغط الدم؟ وهل يؤثر توقيت شرب الماء على ضغط الدم؟ شرب الماء والسيطرة على ضغط الدم قد يساعد شرب الماء في خفض ضغط الدم في بعض الحالات، ولا سيما عند الإصابة بالجفاف. وتشير الأبحاث إلى أن الأشخاص اللي يعانون ارتفاع ضغط الدم غالبا ما يعانون نقص في السوائل سوائل الجسم، وفق ما ذكر أحد المواقع. يعتقد الخبراء أن شرب الماء يساعد في ضبط ضغط الدم من خلال الوقاية من الجفاف والسيطرة على آثار الهرمون. وتتمثل إحدى التوصيات الشائعة بشأن كمية الماء المطلوبة يوميا للحفاظ على مستويات صحية من الضغط ضغط الدم في شرب ماء يتراوح بين 6 و8 أكواب من الماء. توقيت شرب الماء وضغط الدم. قد يؤثر توقيت شرب الماء بشكل بسيط على ضغط الدم، حيث قد يسبب شرب الماء بسرعة ارتفاع مؤقت في ضغط الدم لدى بعض الأشخاص، لكن في العموم يمكن لشرب كمية كافية من الماء على مدار اليوم أن يساعد في الحفاظ على حجم الدم وتحسين الدورة الدموية، خاصة لدى الأشخاص المعرضين للجفاف، ويساعد الترطيب المنتظم طوال اليوم على استقرار ضغط الدم. الله يبعدنا ويبعدكم عن هذه الأمور، خلنا نقول الصحية، والله يمدكم بالصحة والعافية، والله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. على كثر ما الدكتور يقولنا الدكاترة يقولوا شربوا ماي شربوا ماي شربوا ماي، إلا أن إحنا ننسى. سبحان الله، ليش ننسى؟ ما أعرف. عدم وجود الماء الكافي، عدم وجود الوقت. أحيانا تطلع من البيت أنت ما شارب ماي، وما فيك بارض كذا انك تمر محل وتاخذ ماي، سبحان الله ما تعرف ليش. واخر شيء تعال يقول والله في نصداع، ضغطي مرتفع، بدر ويش، لانك ما شارب ماي. والكلى يا جماعة، الكلى لا لا لا لا، يعني ضروري ان ندير بالنا على نفسنا. على كثر ما نتكلم، على كثر ما الدكاترة يتكلموا، انا واحد من الناس احيانا اكون مقصر في نفسي عدم شرب الماي، فما بالك الاخرين. ايش نحط ايش نحط نحط ابوي ارفق بحالي ارفق بحالي، وعطني ماي خلنا شرب.

0: أرفق بحالي من الأغاني الجميلة. ها أيضا الفنان مؤيد حبراس من الحان السيد خالد بن حمد البوسعيدي وغناء الفنان مؤيد حبراس وهي من كلمات الشاعر سعيد البرعمي. تحياتنا أكيد للمبدعين. تواصل يستمر معاكم متابعينا. نذهب معكم للرسائل عبر الواتساب 7244200. صباح الخير، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. الحياة معركة حقا، والنجاح فيها يحتاج إلى إرادة قوية وصبر مستمر، ومواجهة الصعاب تتطلب منك الثبات والتعلم من كل خطوة. اصبر على الألم وتعلم من الخطأ، كل خسارة هي درس جديد، والإرادة تصنع المعجزات، والعمل الذكي يقربك من هدفك. أخوكم أبو أحمد الفزاري، تحياتنا لك يا أبو أحمد. صباح الخير أبو محمد، حاب يهني ابنته من خلال برنامجكم. صباح الياسمين، يقول لها كل عام وأنت بخير ابنتي العزيزة ريما، نشوف فيك ما يرضينا ويرضيك يا رب العالمين. اللهم آمين يا رب العالمين. الله يحفظكم يا أبو محمد ويسعدكم إن شاء الله يا رب العالمين، وكل التوفيق لريما بإذن الله تعالى. إذن هذه رسائلكم عبر الواتساب 7244209. ناخذ اتصالاتكم. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا وسهلا سعيد الهشامي.
1: نعم عارجين، كيف حالك؟ طيب
0: الحمد لله، كيف أمورك؟
1: الحمد لله في نعم، الحمد لله.
0: الله يسعدك دائما وأبدا بإذن الله تعالى.
1: آمين جميعا. مسقط العامرة عاصمتنا الجميلة، عساها طيبة إن شاء الله.
0: طيبة طال عمرك.
1: بوجود سلطاننا الله يحفظه، بوجودكم وبوجود الجميع أبناء هذا الوطن العزيز.
0: آمين يا رب العالمين.
1: يا مرحبا، الله يحفظ الجميع إن شاء الله.
0: تفضل يا سعيد.
1: أحسنت. ويش نفسك تتكلم عن شيء معين ولا؟
0: نعم، كنا نتكلم عن شيء معين.
1: نعم
0: حب.
1: ما سمعت أنا البرنامج من أولى.
0: ما سمعت البرنامج. موضوعنا اليوم طبعا، هل نحتاج فعلا إلى أن نكون مشغولين طوال الوقت؟ يعني أحيانا البعض يقول والله ما عندي وقت، وأحيانا يعني ما عندي وقت بحيث أنه مشغول في كل وقته. هل تشعر أنك أنت أصبحت مشغول أيضا في كل وقتك؟ وهل أصبحنا نربط الانشغال بالنجاح والإنجاز؟ وأحيانا لما نكون كذا يعني ما عندنا شغلة، تلقى نحس بتأنيب الضمير إن ما أنجزنا شيء. فهل أنت من هذيل الناس؟ وكيف تحس أيضا في نفسك لما تكون في وقت فراغ؟ هل تحب هذا الوقت، وقت الفراغ، ولا لازم تشغل نفسك بشيء؟
1: الحمد لله، أما أنا الوقت الحمد لله متاح عندي، عندي ساعة من الوقت. ما أقول لك إن عندي ضغوطات وقت ولا شيء، الحمد لله ما إن داوم مكان، ما إن أي شيء، الحمد لله يعني موجود الحمد لله. الوقت طوال الحمد لله، الله يحفظ هذا الوطن العزيز.
0: آمين. نعم. يا رب العالمين.
1: والحمد لله. والأوقات يعني طيب، الإنسان ما إن يشعر يعني بملل، الحمد لله كل شيء موجود، كل شيء متوفر في البلاد، يروح عن النفس، يروح يذهب يجي يسير. أمن وأمان الحمد لله في ظل حكومتنا الرشيدة، الله يدوم علينا هذا الأمن وهذا الأمان على الوطن إن شاء الله.
0: آمين يا رب العالمين.
1: نعم، إن الكرام وإن ضاقت معيشتهم.

0: دامت فضيلتهم والأصل غلاب لله در أناس أينما ذكروا تطيب سيرتهم حتى وإن غابوا وربما كرمة جمعت شمائلهم سارت لنا غيث براء وينسابوا أتنا معرف. وهذا ما أقول لك الحمد لله الأمور طيبة. وأنا الآن هنا جالس عندي في الفلق شوية بادة فلق جالس أسقي هنا في المال.
1: نعم.
0: والأجواء الحمد لله شوية حرارة ما أقول لك ما حرارة. نعم.
1: الله يسعدك يا رب العالمين يا أخي سعيد.
0: الله يسلمك.
1: شكرا لك على هذه المشاركة.
0: يا مالك. وتحياتي على جميع أصدقاء الإذاعة.
1: الله يسلمك يا
0: رب. وأبو قيصر والجميع.
1: الله يسلمك.
0: هذا نسيت هذا الراعي سليمان ما عرف سليمان من هذا اللي يتصل من عبري.
1: نعم نوجه له تحية إذا كان يسمعنا.
0: عبد الرحمن سليمان.
1: نعم إذا كان يسمعنا نوجه له تحية.
0: وعلى جميع وأحسنت يا عبدي.
1: شكرا شكرا لك في أمان الكريم. الله يسعدك يحفظك يا رب. مع السلامة. إذن تواصل يستمر معاكم عبر الواتساب 7244209. رسائل كثيرة. أفراح شعيبي تقول صبحكم الله بالخير، اللهم متعنا براحة البال صلاح الحال وقبول الأعمال، اللهم آمين يا رب العالمين يا أفراح الشعيبية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعد الله صباحكم بالخير بكل سرور. تحية لكم من مجموعات المسفار للسفر والسياحة، الله يحفظكم إن شاء الله يا رب العالمين. علي خاطر نجادي تحياتنا لك، وتحية لإبراهيم اليحيى يا أبو خالد يقول إلى ولدي الغالي خالد ألف مبروك يا خالد على هذا الإنجاز الجميل، فرحتي فيك اليوم لا توصف لأني رأيت أمام عيني ثمرة تعبك واجتهادك وإصرارك، لقد حققت حلم والدتك الغالية رحمة الله رحمها الله وأسكنها فسيح جناته، فقد كانت هي من وضعت اللبنة الأولى لهذا الحلم، واليوم أنت تكمل طريق وتحقق ما كانت تتمناها لك يا خالد. هذا النجاح ليس نهاية الطريق بل بداية لمشوار أجمل بإذن الله، وعقبال ما نشوفك في أعلى المراتب ونفرح بك في كل إنجاز قادم. ألف مبروك يا ابني، فخور بك اليوم وكل يوم، والله يوفقك ويسعدك ويحقق لك كل ما تتمنى. محبك والدك إبراهيم اليحيائي أبو خالد. الله يحفظكم يا أبو خالد ويحفظ خالد إن شاء الله يا رب العالمين، ويسعدكم دائما وأبدا بإذن الله. والله يرحم أم خالد إن شاء الله يا رب العالمين، الله يسعدكم دائما وأبدا بعون الله تعالى. يعني بعد هذا الكلام ما أقدر أقول أي شيء. أنا نروح لرسالة أخرى من إسراء الحارثي تقول وقت الفراغ يخلي الشخص يفكر في نفسه في حياته أكثر، أجمل شيء في الرحلة هو الوقت اللي نقضيه مع بعض حتى لو بأشياء بسيطة، لأن بالنهاية الوقت ما يرجع لكن الذكريات تبقى. بالفعل يا إسراء شكرا لك على هذه الرسالة الجميلة. وهناك رسالة من أبو سيف مهند السعدي يقول في كل صباح فتشوا عن رائحة الأمل ورسائل التفاؤل وعناوين الفرح، ستجدون الصباح حافل بكل جميل. صباح الخير والسعادة لقلوبكم الجميلة، وما أجمل هذه الصباحات من خلالكم متابعينا. وإحنا تواصلنا يستمر معكم أكيد. يقول نريد إهداء أغنية من عبد رب يقول حليلتي في الخزانة إن شاء الله. الله يسعدكم ودروب السلامة لكم جميعا. فاصل ونعود لكم من جديد إلى محطة أخرى.

0: صباح الأعمال
1: من جديد في صباح الأعمال. وانطلق بالأمس مبادرة عبور الخيرية ضمن رحلة مجتمعية تسعى إلى تقديم مفهوم مبتكر للعمل الخيري وتعزيز الوعي بقضايا الأسرة المعسرة والمطالبين ماليا، على أن تنتقل المبادرة إلى محافظة مسقط أيضا. بتفاصيلها معنا على الهواء مباشرة الأستاذة ريم العامرية، رئيسة مبادرة عبور. أهلا وسهلا بك أستاذة ريم.
2: أهلا وسهلا بك أستاذ عابدين.
1: الله يسعدكم ويعطيكم العافية، نبارك لكم بداية هذه الفكرة الجميلة والمبادرة. خلنا كذا نعرفها على المستمع الكريم اللي يستمع إلينا. فكرة عبور نفسها، القصة التي تقف خلف هذه المبادرة، وكيف جاءتكم فكرة أن يعيش الزائر أيضا تجربة تحاكي تحديات هذه المبادرة؟
2: نعم أستاذي، القصة باختصار بدأت أنه نحن نريد نكسر رتابة الطريقة التقليدية أو الفكر التقليدي المستهلك في التبرع. فبالتالي تحت مظلة جمعية دار العطاء نحن كنا نحس أن الأرقام، مبلغ الدين، الإحصائيات شيء جاف ما يوصل الشعور الحقيقي لمعاناة الأسر المعسرة والناس اللي عليهم ديون. ومن هنا ولدت فكرة عبور. نحن ما بغينا المتبرع يدفع هو بعيد وما يحس بمبلغ اللي هو دفع أو بالأثر اللي هو حققه بهذا المبلغ. فبالتالي نحن لا بغينا يدخل بنفسه يعيش التجربة، ومن ثم نولد له شعور العطاء بعد ما يخرج هو الزائر من اللي هو الممر، أو بعد ما يخرج من هذه التجربة، يعني بعد ما يحس بالثقل هو يروح ويتبرع من تلقاء نفسه بعد ما ولدناه له نحن هذه الشعور. فبالتالي العطاء اللي راح يكون عطاء نابع من وعي حقيقي وإيمان كذلك مطلق بالأثر.
1: نعم، اليوم المبادرات مثل ما ذكرتي يعني ما تكتفي بجمع التبرعات، وإنما تحاول أن تجعل الإنسان يشعر ويفهم قبل أن يتبرع. كيف اليوم صممتم هذه التجربة أيضا، وما الرسالة التي تريدون أن يخرج بها الزائر بعد خوض هذه التجربة؟
2: نعم ساري، نحن صممنا هذه التجربة بعناية هندسية ونفسية عميقة. كيف؟ بمعنى نحن خلينا الممر لونه أسود من الداخل. نحن نريد الزائر نعزله عن العالم الخارجي. أنت داخل الحين هذه الغرفة، أريدك تحس بشعور الناس اللي هو المحتاجة بمعاناتهم. يعني سبحان الله، نحن بسبب غفلتنا، بسبب انشغالنا في واقع معيشي نحن كثير غافلين عنه. فالزائر لما يدخل راح يواجه اللي هو جدارين، هذيل الجدارين يواكبوا أو اللي هو يجسدوا الواقع المعيشي لمنازل الأسر المعسرة. كذلك في عندنا كورنر هو عبارة عن صور، لوحات ملزقة بشكل عشوائي. هذه الصور تتكلم عن قصص واقعية وحالات مسجلة في دار العطاء، ولكن نحن حطينا لها عنوان يجذب. لما الزائر يدخل راح يشوف في عنا هذه البراويز، كذلك راح يشوف في عنا هذا الجدار القديم، انه وش فائدة هذا الجدار، فهو بعد ما واضحة عند الصورة قدامه مقابلة، يعني سوري، راح يلقى الشاشة. هذا الشاشة راح توضح لك كل المعنى اللي في الممر. شاشة تعرض فيديو، هذا الفيديو يتكلم عن الواقع المعيشي حال الأسر المعسرة، شعورهم، وأيضا يعني يوصل معاناتهم. ومن يخرج الزائر بعد ما شاف الفيديو، بعد ما فهم المعاناة الحقيقية، يذهب ويتبرع. كذلك نحن حاولنا أنه نخلي البوث من خارج أتراكتف، يعني ما نحن نريده فقط يكون لون واحد، لا. الحين نحن فهمنا أن الزائر لما يمشي، لما يشوف شيء يجذبه، صورة ما كلام، راح يجي ويتقرب. فنحن عملنا على اللي هو جانب البوث بوسترات الأفلام، بوسترات أفلام نفس ما تعرف كثير تجذب المشاهدين. فلما يوصل المشاهد عند هذا البوستر ينصدم أن هذا البوستر يتكلم عن حالة حقيقية موجودة في دار العطاء. هذا ما فيلم مسجل، لا، هذه حالة حقيقية في ناس يعيشوا فيها واقع معيشي. فهذه التجربة باختصار، فلما هو يخرج خلاص هو عاش هذا الشعور.
1: نعم، يعني معايشة الشعور أيضا هو مهم، أيضا الإحساس بالطرف الآخر اللي الإنسان يتبرع له. اخترتم محافظة ظفار لتكون نقطة الانطلاق الأولى لمبادرة عبور، ماذا يعني لكم هذه البداية أو هذه المرحلة المجتمعية في محافظة ظفار، وما الذي لمستوه أيضا من تفاعل المجتمع بيوم الأمس من الافتتاح؟
2: نعم، نحن حبينا أن تكون انطلاقة عبور انطلاقة مميزة في مكان مميز. فنفس ما تعرف أنت الحين موسم الخريف في كثير زوار في صلالة.
1: نعم.
2: فنحن حددنا بالتحديد أن نحن نريد صلالة علشان نستقطب أكبر عدد ممكن من الشريحة. طبعا أمس ما شاء الله التفاعل اللي على البوث كان جدا كبير، كذلك التغطية الإعلامية من قبل القنوات كان جدا كبير. فبالتالي في استجابة لهذا الشعور، في استجابة لهذه التجربة، لأنه إيش، الزائر يريد يجرب شيء جديد، يريد شيء تفاعلي، ما يريد شيء فقط اللي هو يكون كلام وإلى آخره. يعني
1: بإذن الله تعالى كل التوفيق إن شاء الله لكم بعون الله. بعد محطة صلالة راح تنتقل عبور إلى محافظة مسقط، إيش اللي تتمنوه أن تحقق هذه المبادرة في رحلتها القادمة أيضا، والرسالة اللي توجهونها لكل شخص يستطيع أن يكون جزء من هذه المبادرة؟
2: طبعا أولا أود الشكر لمحافظة مسقط على إتاحتهم الفرصة حالنا، وكذلك دعمهم المستمر، وكذلك أيضا شكر موصول لدعمائنا مثل بريد عمان وكذلك جراند مول صلالة على وقفتهم الجميلة معنا. صراحة ما قصروا وسهلولنا وإتاحتهم أيضا هذه الفرصة لنا. طموحنا ما نوقف فقط عند هذه المحطة، ما نوقف فقط في صلالة. بإذن الله محطتنا القادمة راح تكون في مسقط، راح تكون استثنائية بحجم أمالنا الكبيرة، راح تكون في إضافات جديدة، معاناة جديدة، وشعور جديد بإذن الله. كذلك هدفنا هو إغلاق أكثر من عدد الحالات، أكثر من 3 حالات معفيات، وبإذن الله نحقق هذا الهدف.
1: إن شاء الله، ليش لا. كل التوفيق لكم بعون الله تعالى. رسالتكم للشباب أيضا في هذه المبادرة؟
2: إنه الشاب العماني قادر، الشاب العماني عنده أكفاء، الشاب العماني يقدر يسوي اللي هو يعني يشتغل على فكرته. فإذا كان عندهم أي فكرة، فإذا كان عندهم أي خطة مستقبلية، يبدو من الحين. إيمانك بالفكرة هو بحد ذاته إنجاز، إيمانك بالعطاء بالشيء اللي راح تسويه هذا بحد ذاته إنجاز. فلا تخلي الفكرة أو اللي يجيك، الشعور اللي يجيك يوقف عندك، عبرها مع الناس جميعا.
1: بإذن الله تعالى كل التوفيق إن شاء الله لكم في مبادرة عبور. شكرا، شكرا لك أستاذ ريم. إذن متابعينا، كانت معنا الأستاذة ريم العامرية رئيسة مبادرة عبور، هذه المبادرة أيضا بانطلاقها في محافظة ظفار واستمرارها هناك، وإن شاء الله المحطة القادمة ستكون محافظة مسقط. كل التوفيق لهم ولشبابنا دائما وأبدا، وما أجمل الأعمال الجميلة اللي تخص الإنسان وأبناء هذا الوطن بالتحديد.

من جديد نرحب بكم متابعينا، نقول دروب السلامة لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق من برنامجكم صباح الياسمين. صباح السعادة الدائمة لكم ودروب السلامة لكم جميعا عبر الواتساب 7244-2009 والاتصالات على 2-4-6-9-8-1-5-1. نشوف الرسائل اللي وصلتنا عبر الواتساب. تحياتي لكم عابدين، تحياتي لك يا علي خاطر نجادي. السلام عليكم قروب ممصيرة، يقول لكم صبحكم الله بالخير وإن شاء الله يكون يومكم جميل وسعيد. نريد أغنية تودوني بحر إعلان مسرحية منتزه الخيرات. مودة الحارثية، تحياتنا لك يا مودة. هذه الأغنية عاد ترند عندكم أنتم. رسالة أخرى من أبو عماد يقول السلام عليكم إذاعة الشباب، نرفع لكم موضوع عنا يهم الكثير من مرتادي خريف ظفار وهو الارتفاع الملحوظ. هذه المنتجات اللي هو المشلي، والله شوف يعني من ناحية المشلي ترى في الأخير هي فاكهة يعني ترتفع وتنزل، يعني طبيعي يعني ترتفع. وعلى فكرة أحيانا بعض الأماكن تروح يقول لك لا هذا مستورد، في يعني نوع مستورد أيضا في نوع محلي، فالنوع المستورد تلقاه ربما أغلى، فهذا شيء طبيعي يا أبو عماد سعيد الجابري تحياتنا لك. من أصبح منكم آمنا في سره معافى في جسده، عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا لمن يعشقون بدايات الصباح الشمس ونسمات الشروق وخيوط النور، ولكل القلوب التي لا تحمل إلا المحبة والسلام لمن حولها محبكم عبد الله الرواحي أبو علي من ولاية المضيبي. تحية خاصة للأخ ناصر زياد، الله يسعدكم ويسعد صباحكم بالخير والسعادة. إذن هذه الرسائل اللي وصلتنا من صباحات الياسمين. بكذا احنا وصلنا إلى ختام حلقتنا لليوم من برنامجكم صباح الياسمين. متابعينا نقول في الختام تقبلوا أجمل تحية مني لكم، أخوكم عابدين البلوشي، كنت معاكم في التقديم والتنفيذ. ملتقنا على خير وفي أمان الكريم.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: الرياح السهلة وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب. يا حي من جا غفار عاني شي ثاني خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
2: والمسلمين كبر الله
1: أكبر. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
2: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
1: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
0: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حسان وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جاء ظفار عاني شي ثاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جا غفار عاني شي ثاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطياً كل العصور، فانظر ملياً للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب
2: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذ يعطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: سلطنة عمان.
1: أكشن.
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
1: أكشن.
2: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
3: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جاب ظفار عاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
2: والمسلمين كبر،
3: الله أكبر.
1: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
2: وسود بحرهم طم، وسود سالن عام، وسود معروفين.
1: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذ يعطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يومياً من الثانية وحتى الرابعة عصراً عبر أثير إذاعة الشباب.

0: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا، وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا، ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
3: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: حسه وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جاب ظفار عاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: أكشن.
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة سنوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. I can't go back. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
1: أكشن.
2: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من الخامسة وحتى السابعة مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جاء ظفار عاني شي ثاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: ستوديو 5.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: أكشن.
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
1: أكشن.
2: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: شباب نت. شباب نت. شبكة المعلومات الدولية الإنترنت. شباب نت. عالم من البيانات الضخمة وفضاء واسع من العلم والمعرفة والتكنولوجيا المتقدمة. شباب نت يستكشف معكم هذا العالم الرقمي ويواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة ورؤية عمان 2040 والتحول نحو الحكومة الإلكترونية. شباب نت. التعليم المدمج، أمن المعلومات، صناعة المحتوى، أحدث التقنيات والتطبيقات الإلكترونية، ابتكارات الشباب العماني وإبداعاتهم في عالم التقنية والإنترنت ومستقبل الصناعات التقنية وغيرها الكثير. شباب نت. شباب نت مباشرة كل يوم أحد من الساعة 8 إلى 10 ليلا مع محمد العجمي وحسن العجمي عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. شباب نت. شباب نت. شباب نت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة منها. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.
2: خريج وبس أو خريج جامعة مسقط؟ تميز وحقق طموحاتك بدراسة البكالوريوس في جامعة مسقط ببرامج حديثة تواكب سوق العمل في الهندسة، اللوجستيات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الإدارة، التسويق الرقمي، الهندسة الرقمية وهندسة البرمجيات وغيرها من البرامج المرتبطة بشهادات مهنية. الجامعة الوحيدة اللي تقدم 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية تأهلك لسوق العمل. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 93892504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
3: برنامج الشباب والخريف. رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
4: تعال تأمل المنظر، رذاذ يعطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
3: الشباب والخريف يوميا من 2 وحتى 4 عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.

0: ومساء الخير مستمعينا الكرام، ويا مرحبا فيكم وحلقة جديدة من برنامجكم الشباب والخريج.
1: الله على الحماس اللي عند عبد الله اليوم.
0: هي أسوي صدى.
1: وصل الصدى. حياك الله عبد الله، مساء النور.
0: مساء الخير. اعتقد امس افتقدتوني
1: جدا،
0: ولا قلتوا والله زين
1: اسال ايمن
0: وسع علينا شوي المكان؟ ها
1: لا اتوقع حتى ظلم امس المكان ايمن، صح؟
0: لا تعرفين انا ايش عجبني ايمن، انه كان حتى وانا هناك قاعد اسمع عبد المجيد.
1: ايوه
0: يا اخي شكرا والله.
1: لا شوف يعني يحترم ذائقه كل واحد منا.
0: لا ما شاء الله عليه. لا حتى ضيفي امس قدم له تحيه سعيد العمري، قاعد يقول لي، قاعد يردد الاغنيه، شكله من معجبين فنان عبد المجيد عبد الله، فطربنا يعني هذيك اللحظه.
1: لا ما علي زود ايمن مره، يعني اكيد هذه الاطلاله هنا اليوم عبد الله، ما شاء الله اليوم الاجواء اقل ضبابيه، ولكن ما شاء الله يعني بامكاننا نشوف ان العوائل بدات ترجع لخلف الاستوديو. هذا المنظر رائع.
0: احنا تعرفين انا قاعد افكر ان اجر المكان هذا.
1: اوه
0: اي، نقعد احنا كفريق عمل نضبط، نسوي تذاكر دخول الى الموقع
1: وكذا نسوي يعني ركن للقهوه مثلا.
0: ايه.
1: يستمتع بالقهوه ونحن
0: وانا وايمن بنسوي لنا عزبه صغيرونه كذا ونعيش الجو يعني
1: برا. أقيد التنفيذ أتوقع. أيه. هذه الفكرة
0: مش غلط بصراحة.
1: صح،
0: تطلع لك بخريدة شوية كذا تفيدك في الخريف.
1: من صاحب الفكرة أنت ولا أيمن؟ أتوقع أيمن.
0: لا أيمن هو بيعيشنا الأجواء، يعني جونا ضيوف من دولة خليجية بنعطيهم الثيم دولتهم، يعني أيه. مثلا جونا الناس من السعودية بنعطيهم الطرب السعودي، من الإمارات بنسمعهم شيء من الإمارات، من السلطنة بنعطيهم الأجواء ونسوي لهم منيو كذا، ما أطلب وأتمنى يعني.
1: أنا أتوقع عبد الله السبب الرئيسي في هذه الأفكار اللي جالسة تخطر في بالكم الأجواء.
0: أيوه.
1: شاعرية تخليك يعني تفكر،
0: يعني دائما لما شوي يخف الضباب والغيم فيعطي فرصة أن الواحد يشوف على بعد النظر كذا وانت تمشين.
1: الله.
0: يعني حتى سبحان الله أنا دائما لما أكون صاعد بالسيارة أقعد شوية أكون حذر، لأن عارف الناس تبغى تتفرج، وأقول محطهم خليهم يتنفسون، الحين اللي يبغى يأخذ مشاهد وهو يصور، عياله قاعد يصورون وهو قاعد يسوق، طبعا أكيد بيقولوا له هدي شوية هنا في لقطة يبغون يأخذونها، فيعني استمتعوا بهذه اللحظة بصراحة، وهذا اللي يعطي زي ما قلت لي يعني إن الصورة تكون أكثر وضوحا
1: بالفعل.
0: مشاهد ممكن تكون في الذاكرة وأيضا تتوثق من خلال جهاز التليفون.
1: جميل، يعني أكيد نرجو للجميع أوقات ممتعة، وإن شاء الله هكذا تستمتعوا أيضا معانا مستمعينا في هذا المشوار المسائي من الشباب والخريف عبر أثير إذاعة الشباب.

يا حي بالمد والعون، وظفار زانت والمعظم اتاها بصربها تصدح باشعار والحون، فيك ابتهاد ولا تجدد ولاها.

0: رجعنا لكم مرة ثانية مستمعينا الكرام من خلال برنامجكم الشباب والخريف. يمكن أمس تصدرت كل شبكات التواصل الاجتماعي وصول مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق والسيدة الجليلة، وهم كن الصورة هذه اللي كانت
1: صح
0: اللي متصدرة المشهد. يعني حللت أهلا ونزلت سهلا، وإن شاء الله دائما تكون أيامكم خير وبركة، وأيضا يستمتعون بهذا الأجواء الخريفية في خريف ظفار.
1: يا رب آمين. وفعلا شعور المقدم السامي إلى محافظة ظفار يعني مختلف تماما، وزاد جمال ظفار جمالا أيضا.
0: نعم، يعني أنا أمس قاعد أشوف شبكات التواصل الاجتماعي كل قاعد يبدع من أكثر من زاوية لتصوير الموكب السامي. حتى وأنا رايح كنت أشوف، قلت اليوم شكله
1: اليوم في شيء
0: في شيء. بعدين أول ما وصلت مرباط بدأت تشوف الصور، عرفت هذه اللحظة. يعني في بعضهم حتى في صار تعرف اللي يوقف اللي يسأل إيش هناك. صح. بس كان مشهد مهيب ومفرح في نفس الوقت.
1: يعني جميل جدا، يعني نرجو أن تدوم هذه الزيارات السامية. نعم. وأن تدوم أيضا هذه المشاعر الجميلة اللي نعيشها في مثل هذه التفاصيل. وأيضا يعني نحن من خلال الشباب الخريف نرجو للمستمع الكريم أنه يقضي معنا أوقات ممتعة.
0: هذا أكيد، هذا اللي نتمناه دائما للمستمع اللي قاعد يتابعنا في هذه اللحظات. نقول وهذه رسالتنا الدائمة من خلال برنامج الشباب الخريف، العمر دائما مو هو الأساس أن يقولك أنك كبير ولا صغير. وإحنا لما نقول الشباب كلكم شباب ذكورا وإناثا.
1: صح.
0: إيه يعني لا تقول لا والله العمر، لا صدقني أنت أول ما تشرق للحياة وتسمي بالرحمن صدقني وتآمن أن الله سبحانه وتعالى هو مصدر السعادة والبهجة اللي في نفسك، واستشعر هذه اللحظة
1: بالفعل.
0: فما بالك لما تكون في وسط هذا الطبيعة، في وسط هذا الضباب، في وسط هذا الجبال. التأمل حلو الواحد يتأمل
1: جدا.
0: انت تخيلي أمس أنا قاعد أقول حق رويدة، ترى من وصولي تقريبا أنا وصلت 11:30 إلى مرباط، وقمت أتجول بعدين طلعت منها ورجعت لها مرة ثانية، حاولت كذا عشان أستشعر المشهد إلى الساعة 12:30 وأنا موجود في مرباط.
1: 12:30 بالليل.
0: بالليل.
1: أيوة.
0: وأنا في ساعات كلها تأمل ما الله. بين البحر، الناس، البشر، تشوف الطيور، تشوف الزائرين، الناس اللي قاعدة، الأطفال، احتفالية سوق مرباط، هذه الاحتفالية اللي فيها محاكاة للسوق الشعبي اللي تشتهر فيه ولاية مرباط. يعني تعرفين لما الإنسان يتأمل حتى في تفاصيل حياته، في نفسه، في روحه، في جسده. جد أنا جيت بروح مختلفة.
1: الله.
0: أي والله ودي كان اليوم أجازة بعد عشان أستكمل هذا الشعور. يعني
1: بنفكر بهذا الموضوع. يعني أتوقع عبد الله اليوم نحن من كثر ما عايشين في زمن السرعة صرنا فعليا يعني حتى يومنا ولو كنا مخططين لإجازة لجدول معين كل شيء يمضي بسرعة.
0: صحيح.
1: يعني يلا تجهزوا يلا بسرعة السيارة. نعم. لازم نوصل الموقع بسرعة. هدوا شوية نقلل يعني هرمون التوتر.
0: نعم.
1: ونعيش حياتنا بهدوء. وفعلا يعني اليوم أنا جيت الأستوديو من طريق آخر.
0: نعم.
1: طبعا أنا أمشي على الموقع واللوكيشن.
0: نعم.
1: يوصلني لمواقع جديدة.
0: نعم.
1: فلاحظ أنه ما شاء الله كل موقع له جمالية فعلا تخليك بس كذا تريد تمشي برواق وتتأمل المناظر. نعم. الله يديم علينا يا رب هذه النعمة الجميلة يا رب.
0: آمين آمين. عموما ما نطول عليكم مستمعينا الكرام، دائما برنامجكم الشباب والخريف، الإعداد والتقديم عبد الله السباح ورويدة الرواحي، المتابعة والتنسيق خالد الشنفري، أما الإشراف العام خالد الحجري وخالد بيت فاضل، أما الإشراف الهندسي المهندس إبراهيم بن سليمان الفارسي والمهندس سالم بن خميس العرفاتي، وهندسة النقل الخارجي المهندس حسن الحسني وفيصل السعيدي. أما المحتوى الإلكتروني هناك شباب قاعدين قاعد يضبطوننا، أحمد الريسي وماجد العبري، والإخراج أيمن الحبسي.

0: ومساكم الله بالخير مستمعينا الكرام، ويا مرحبا فيكم في برنامجكم الشباب والخريف، البرنامج اللي يطل عليكم عبر أثير إذاعة الشباب من الساعة 2 إلى الساعة 4 ساعتين على الهواء، فيها كل التفاصيل. تابعونا عشان تعرفون على ضيفتنا القادمة.
1: بالفعل عبد الله، لازم تتابعونا عشان تعرفي تفاصيل ضيفتنا. وطبعا دائما نقول انه خريف ظفار، نحن ما نتكلم عن موسم متعلق بجمال الطبيعه، لكن ايضا نتكلم عن مبادرات، عن طاقات شبابيه معطاءه لجعل هذا الموسم فعلا موسم استثنائي. اليوم استرنا ان نرحب بالاستاذه مها بنت محمد الحبسيه، وهي مسؤوله عن نادي متعلق بالذكاء الاصطناعي، وهي مبادره تطوعيه، وهناك أيضا شراكة مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب. تفاصيل كثيرة حول هذه المبادرة نتعرف عليها من خلال الأستاذة مها. حياك الله معنا أستاذة مها، ومساء الخير.
2: مساء النور أستاذة رويدة، مساء النور أستاذ عبد الله، شكرا على الدعوة والاستضافة.
1: حياك الله معنا، أكيد يعني نسعد بوجودك، وخاصة أنه اللي يعرف أستاذة مها يعرف أنه هي طاقة ما شاء الله عليها، وأيضا يعني توجهش إلى مجال الذكاء الاصطناعي بارز وجد مميز. نتحدث بداية عن هذا التوجه، وما الذي ساقك إلى مجال الذكاء الاصطناعي؟
2: هو في الحقيقة احنا دائما في مبادرة نادي الذكاء الاصطناعي اللي هي تكون بالتعاون مع أكاديمية تقنية الذكاء الاصطناعي، نسعى ان يكون اجواء الخريف اجواء متكاملة، فنستمتع بالجو، ايضا نحاول نقدم ورش تخدم ابناء المنطقة او الزوار في نفس الوقت، عشان تكون استفادة من الوقت بشكل متكامل. اما بخصوص توجهي للذكاء الاصطناعي، هو شغف حقيقة. أنا تخصصي في البداية كان تقنية البلوكتشين أو سلسلة الكتل، وهي في مجال الأمن السبراني، ولكن بعد كذا شفت أن شغفي في البرمجة أكثر، والبرمجة تقود كل مرة لتقنية، فخلصنا من تقنية البلوكتشين، فقلت ليش ما أدخل شوي في الذكاء الصناعي، وكان هذاك الوقت بداية للذكاء الصناعي في السلطنة. فجلست مع الأستاذ خيل عبدلي، أوجه له تحية، هو ملهمي في هذا المجال حقيقة. فقال لي ما شاء الله عليك، يعني عندك خبرة في البرمجة، تعال نكون شراكة ونبدأ نصنع حلول برمجية وحلول رقمية بسيطة جدا بالذكاء الاصطناعي. بالفعل لما تعمقت في المجال شفت أن مجال هذا مجالي وهذا طريقي، فكملت فيه.
1: جميل،
0: يعني أقدر أقول هنا صار نقطة التحول في مسار. زين، خليني أنا أبغى سؤال ذو شقين. أول شيء، أنت زيارتك هنا في ورشة صحيح؟
2: أي صحيح.
0: تعطينا بس نبذة عنها، وبعدين أنا أبغى أعرف رؤيتك أنت بعد هذه المرحلة من التجربة في مجال الذكاء الاصطناعي، وين بنروح، وين بنوصل في الذكاء الاصطناعي؟
2: الورشة راح تقدم إن شاء الله بكرة من الساعة 4 للساعة 5 في مركز الثقافي. والورشة هي عبارة عن أتكلم فيها عن تقنية البلوكتشين، وطبعاً أنا كل سنة من أجي خريف أقدم ورشات في الذكاء الاصطناعي وأيضاً في تقنية البلوكتشين، ولكن دائماً الطلب يكون في تقنية البلوكتشين. فهالمرة قلت لا، راح أدمج تقنية البلوكتشين أو تقنية سلسلة الكتل مع الذكاء الاصطناعي. وما شاء الله خلال ساعة يمكن وصلوا التسجيل إلى 21 شخص. ونفس الشيء حين نحن عندنا معسكر جيل وكلاء الذكاء الصناعي، هذا أول مرة نقيمه في خريف، مدته 3 أيام، نفس الشيء في المركز الثقافي. الحضور ما شاء الله كل يوم يزيد العدد
1: ما شاء الله،
2: وهو معسكر متكامل مدته 2 ساعة، ولكن يخرج الشخص بمشروع تخرج على أساس أنه يحصل على شهادة.
1: ممتاز،
2: يعني التطبيق عملي ونظري في نفس الوقت.
0: الذكاء الاصطناعي وين بودينا؟
2: الذكاء الاصطناعي هو خلاص أخذنا أخذنا بعيد بعيد. الذكاء الاصطناعي هو شيء خلاص ما ممكن إحنا نرجع فيه خطوة وراء، إحنا لازم ما نكون مجبورين بس ملزومين إن إحنا ماشي فيه عشان نواكب التطورات. هو الذكاء الاصطناعي في عندنا نوعين، في الذكاء الاصطناعي العام أو العادي اللي ممكن إحنا نعين نستخدمه، وفي الذكاء الاصطناعي الخارق. الخارق اللي هو للحين ما ثبت وجوده فعليا في الحياة، يعني في هناك دراسات، في عمليات تقوم فيه، وهو بشكل جدا مختصر إن أنا يتم الاستغناء عن العنصر البشري بشكل كامل. يعني الذكاء الاصطناعي يقوم بالعملية من الصفر للنهاية، وهذا الشيء اللي من وجهة نظري أشوف أن هذا الشيء ما ممكن يتحقق، لأن في النهاية الذكاء الاصطناعي عبارة عن برمجيات بالفهم. وهذه برمجيات من صنع الإنسان. فأكيد بيكون في خلل، في ثغرات، في مشكلة، في أخطاء. فوجود العنصر البشري ضروري مهم عشان احنا نتفادى هذه الأخطاء أو نقلل من هذه الأخطاء. فبعد الذكاء الاصطناعي ممكن رح نوصل للذكاء الخارق؟ ما أتوقع.
1: مستحيل نحن نقول إنه الذكاء الاصطناعي يحل محل الإنسان، لأنه في الأخير يعني نقدر نقول إنه يعني من كون أصلا هذا الذكاء الاصطناعي؟ ما هو الإنسان من الأساس، وطبيعة المادة اللي يعطيك إياها الذكاء الاصطناعي هي نابعة عن مواد خزنها البشر في مثل محركات البحث أو حتى بما يخص آرائهم في هذا المجال. اليوم يعني أستاذة مهلة لما نتكلم نحن عن هذا المجال الواسع اللي خلاص أصبح جزء من حياتنا وأصبحنا ما قادرين خلاص أن نفك نفسنا منه، ممكن البعض يعني ما مدرك اليوم الأهمية الفعلية للتعمق ومعرفة الأساسيات استخدام الذكاء الاصطناعي. فوفقا لمعرفتش في هذا المجال، كيف ممكن الواحد فعلا أن يستخدم الذكاء الاصطناعي بما يعيد له بالفائدة المثلى؟
2: أنا دائما قبل أي محاضرة أو قبل أي ورشة أو حتى لما نطلع في اللقاءات، أنا دائما أنبه على مهما وصل الذكاء الاصطناعي مرحلة جدا متقدمة، مهما الأدوات كانت تساعدنا بشكل كامل وتخلي حياتنا سهلة على الآخر، ما ننسى موضوع الثقافة أو الأويرنس ستيج. إحنا بعدنا في مرحلة محتاجين إحنا نوعي نفسنا أكثر قبل ما نستخدم أي أداة. ممكن هذه الأداة صحيح رح تخلص لي أعمال، لكن أنا لازم يكون عندي وعي كامل، مش بس فقط في استخدام الأداة، ولكن الهدف من استخدام هذه الأداة، كيف طريقة استخدام هذه الأداة. فهمتي علي؟ فإحنا لازم دائما نوعي نفسنا مهما وصل الذكاء الاصطناعي من مراحل متقدمة. التوعية شيء أساسي. أنا الذكاء الاصطناعي اليوم أصبح جزء لا يتجزأ من كل قطاعات تقريبا. هذا الشيء مع الأسف يعني ألاحظه في قطاع الأكاديمي، بحكم أني أنا في القطاع الأكاديمي، أن الطالب صار يستخدم بشكل كامل الذكاء الاصطناعي. صار لي موقف في مرة عطيت الطلبة سؤال شرحت لهم وخمس ثواني يمكن خذت التليفونات. قلت يلا أنا بعطيكم سؤال وحلو. يمكن أكثر من 70% من الطلاب ما عرفوا يحلوا شيء، لأن كل اعتمادنا يلا المسرح تخلص شرحه وبنعطي الذكاء الاصطناعي يعني شات جي بي تي أو أي أداة ثانية وتعطينا الحل. فهذا الموضوع جدا مخيف، فاحتاج شوية عشان ما يكون عندنا خمول في العقل البشري، احتاج شوية ثقافة على تمارين على أنشطة شوية تفعل أو تنشط العقل البشري.
0: يعني شو أنت قلت العقل البشري، أنا عندي عاصفة من الأسئلة الحين في بالي. إيه والله. أول شيء قلت لي في مصطلح قلت لي البلوكتشين.
2: أي البلوكتشين.
0: إيش هو البلوكتشين عشان اللي يسمعنا الحين على الأقل يفهم إيش هو هذا؟
2: طيب البلوكتشين أو سلسلة الكتل هي قاعدة بيانات غير مركزية. خلينا أعطيك مثال
0: ممتاز
2: توضح أكثر المفهوم. الحين إحنا لما نروح مثلا أرسل أموال سواء كان داخل السلطنة أو خارج السلطنة، أنا ما عندي غير طريقتين، يا يعني أروح الـ ATM أو أنه بالموبايل أبليكيشن، صحيح؟ الحين الذكاء الاصطناعي الحين تقنية البلوكتشين فكرتها أني أنا ممكن أرسل أموال داخل شبكة، وبحيث أني لما أرسل أموال لي مثلا رويدة أستاذ رويدة، كل الأشخاص الموجودين عندي في الشبكة رح يكون عندهم نفس البيانات هذه، ولكن بطريقة مشفرة، بحيث أنهم ما رح يعرفوا أنا إيش نوع البيانات أو المعاملة اللي أنا طرشتها لي أستاذ رويدة. بس أنك كأنها إرسال أموال بطريقة
0: قانونية أو نقدر نقول
2: غير مركزية. أي. يعني لو أنا رسلت حطيت العنوان خطأ خلاص مبلغ يروح علي، ما في طرف ثالث أنا أرجع له. الحين في البنك إذا رسلت أنت أموال بشكل خاطئ لشخص آخر عندك البنك ترجع له
1: بالفعل،
2: ويعطيك تفاصيل الشخص الآخر تواصل أنت معه. تقنية البلوكتشين ما في هذا الشيء، ما في طرف ثالث، يكون التحويل دايركت مني وعندك وكل الأشخاص الموجودين معنا في الشبكة، توصلهم نفس هذه المعاملات ولكن بطريقة مشفرة. الحين على سؤال إذا كانت هي قانونية أو لا، في بعض الدول حظرت هذه التقنية تماما، لأن في نظرهم أن هذه التقنية ممكن تساعد على
0: الاحتيال
2: البلاك ماركت اللي هو
0: السوق السوداء،
2: الأسواق السوداء، لأن أنا ما أعرف مصدر هذه الأموال، ما أعرف الأشخاص اللي موجودين معي، كلهم يتعاملوا بالرموز. طيب ولكن إحنا عشان ما نفقد تقنية قوة تقنية البلوكتشين، تحول مفهومها إلى تقنية اللي ممكن يقعها دفاتر موزعة، أي قاعدة بيانات موزعة، فنستخدم قوة التشفير الموجودة في هذه التقنية نستخدمها في عمليات أخرى. أيوة في المراسلات، ما شرط تكون في الأموال، لكن نستخدمها في معاملات أخرى.
0: معليش رويدة، لأن الموضوع هذا كبير.
1: لا انتقلت عاصفة من الأسئلة، خلنا
0: لأن هذه الجزئية بس أحس أنه في محتاجة تفصيلة. هل مطبق عندنا في السلطنة ولا في نية لتطبيقه في المستقبل على مستوى مؤسسي خاص أو مؤسسة حكومية؟
2: هو قبل تقريبا سنة أو سنة ونص سمعت أن بنك ظفار استخدم هذه التقنية. شوف أستاذ عبد الله، هو التقنية ممكن يطلق على أن احنا استخدمناها التقنية هذه، ولكن ما تستخدم التقنية بحذافيرها أو بنسختها الأصلية، بس هي كمسمى على أساس أنه يكون في ثقة أكثر من العملاء. لكن كتقنية حقيقية استخدمت بالكامل للحين أنا ما شفت مشروع.
0: يعني هي يعني اقدر بس وصححي لي، يعني الفكره منه هو السريه التامه ما بيني وما بين العميل اللي انا اتواصل معه، هذا هو الاساس يعني.
2: اي بالضبط، هي التقنيه اساسا لما ظهرت ظهرت مع العملات الرقميه مع البيتكوين. فكان استخدام التقنيه هذه بس في العملات الرقميه. اما الحين لا، الحين تطور الموضوع، ممكن ان نستخدم قوه التشفير الموجوده في هذه التقنيه. ولكن ارسال المعاملات داخل التقنيه يحتاج نفس الشيء عملات رقميه. واتوقع ان قبل 3 أو 4 سنوات في شركه ما تحضر

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كلياً، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة منها. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.
2: خريج وبس أو خريج جامعة مسقط؟ تميز وحقق طموحاتك بدراسة البكالوريوس في جامعة مسقط ببرامج حديثة تواكب سوق العمل في الهندسة، اللوجستيات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الإدارة، التسويق الرقمي، الهندسة الرقمية وهندسة البرمجيات وغيرها من البرامج المرتبطة بشهادات مهنية. الجامعة الوحيدة اللي تقدم 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية تأهلك لسوق العمل. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني مسقط university.edu.om. جامعة

0: تسقط، طموح يتعدى الآفاق. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: برنامج الشباب والخريف. رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار، في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات، في الجو اللي ما له مثيل.

0: لا انت ختمتي انت
1: انا ابدا
0: اي كذا العرض.
1: كل تحيه لكم مستمعينا، كل من يستمع علينا عبر اثير اذاعه الشباب، مواصلين معاكم هذا المشوار في الشباب والخريف الى تمام الرابعه. وايضا نرحب بضيفتنا الفاضله الاستاذه مها بنت محمد الحبسيه، وهي رئيسه النادي، وهي مبادره تطوعيه عباره عن نادي الذكاء الاصطناعي تابع لوزاره الثقافه والرياضه والشباب. حياك الله معنا استاذه مها، نجدد بك الترحيب. ربما الجزئيه الاولى من حوارنا كانت حول موضوع الذكاء الاصطناعي، وجودش في هذا المجال، وايضا تحدثنا عن تفاصيل البلوكتشين الى اخره، ولكن خلينا الحين نروح الى يعني موضوعنا الأساسي في هذا الحوار، وهو هذه المبادرة، مبادرة نادي الذكاء الاصطناعي هنا في محافظة ظفار. من وين جاءت فكرة هذا النادي وكيف كانت الانطلاقة؟
2: حقيقة احنا عندنا في بداية كنا بدينا مع أكاديمية تقنية الذكاء الاصطناعي، وكانت الهدف من هذه الأكاديمية بناء قدرات أو تمكين الشباب في مجال الذكاء الاصطناعي، ولكن تفاجأنا بقلة الأشخاص أو قلة المدربين في هذا المجال. فجاءت فكرة نادي الذكاء الاصطناعي، فاقترحت أن يكون عندنا نادي نضم فيه كل شخص مهتم، ما شرط يكون عنده شهادة متخصصة في هذا المجال، ولكن كل شخص متمكن، كل شخص قادر حاب ينشر الوعي نستضيفه معنا احنا في النادي. احنا نقوم بإعادة تأهيله، تمكينه، ايضا حتى المحتوى اللي يطرح في الورشات تابع للنادي الذكاء الاصطناعي يتم مراجعته اكثر من مرة من قبل، طبعا عندنا خبراء في الأكاديمية. بعد ذلك نبدأ نطرحها على العلن. تفاجأنا ان في كثير ناس ما شاء الله موهوبين ورا الشاشات، كانت ممكن بس ما عندهم القدرة في الإلقاء، محتاجين فرصة. فبدينا شوي شوي نطلع على الأشخاص ونشوف شخص متمكن وقادر، نحوله معنا في الأكاديمية. طبعا النادي الحين تقريبا ألمست صار له سنتين ثلاث سنوات، عندي تيم في كل محافظات السلطنة تقريبا، عندنا هنا في صلالة تقريبا الفريق واصل لعشرة أشخاص بقيادة الأستاذ عبد الله مفلح، وجه له تحية على المجهود الكبير اللي بذله صراحة. فمثل ما قلت إحنا أول مرة نعمل معسكر في هذا، بس مختص هالمرة في جيل وكلاء الذكاء الاصطناعي. إحنا الحين خلاص عدينا مرحلة الأدوات واستخدام الأدوات الذكاء الاصطناعي، لأن في بعض المصادر المصادر المفتوحة ممكن تعطيك الخطوات، لا الحين احنا وصلنا لمرحلة بناء وكيل ذكي صناعي من الصفر مثل يشبه الشات جي بي تي. طبعا هذا الشيء ما انتقلنا فيه الا بعد ممارسات. احنا في أكاديمية تقنية الذكاء الاصطناعي اطلقنا اول وكيل ذكي اسمه سناء بقيادة المدرب الخليل عبدلي. فلما شفنا فيه اقبال عليه في إمكانية إحنا نقدم دورات فيه، حولنا إلى ممكن ورشات أو معسكر يستفيدوا من الأشخاص.
0: نعم. إذا أنا ممكن سؤال هذا دائما يجيكم، وأنا بحاول أطرحه من خلال برنامجنا، بوجودك أنت إنسان أكاديمية ومتخصصة محاضرة ورئيسة نادي الذكاء الاصطناعي، سؤال اللي يطرح نفسه واللي ودي يوصل للمجتمع اللي قاعد يتابعنا، ما هو الذكاء الاصطناعي؟ ممكن في ناس كثير رابطته، وممكن تكلمنا تحت الهواء، وتعديل الصور، الفيديوهات، تطبيقات اللي نقدر نقول تصيغ لك الموسيقى والمقطوعات الموسيقية، صحيح مبهرة ما في خلاف على هذا، ولكن وجهة نظري أنا ما هو هذا هو الذكاء الاصطناعي، أو هذا ما هو المرجو من الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي شيء أكبر من كذا، أتمنى أسمع الإجابة منك.
2: الذكاء الاصطناعي بشكل جدا مختصر هو أداة أو أدوات جاءت لتساعد في حياة الإنسان، ولكن اللي صار أنه صارت هي غزت حياة الإنسان بشكل كامل. فالذكاء الاصطناعي ممكن يكون أداة تساعد وفي نفس الوقت أداة تخدم عدة قطاعات، مثل ما تكلمنا تحت الهواء في عدة قطاعات إذا يسمح لي الوقت أذكرها. مثل في القطاع الأكاديمي في جامعة من الجامعات دول الخليج استخدمت تقنية البلوكتشين أو تقنية سلسلة الكتل للتحقق من صحة الشهادات، حيث إنه ما يكون في تزوير للشهادات.
1: ممتاز.
2: أما في مجال اللوجستيك، ف أيضا في ميناء في دول الخليج. استخدمت تقنية البلوكتشين تتبع الشحنات من مصدرها لما توصل لرف المحل، بحيث أن ما يتم تغيير لا في المكونات ولا في تاريخ الإصدار أو تاريخ الانتهاء. وهذه بعد من استخدامات الذكاء الاصطناعي. عندنا تقنية البلوكتشين، ولكن مؤخرا تم دمجها بالذكاء الاصطناعي بحيث أن تتحلل البيانات أو المعلومات هذه الملتقطة من شبكة البلوكتشين أو شبكة سلسلة الكتل، تعطيني تقرير مفصل بشكل أسهل ودقيق في نفس الوقت.
0: أنا بعد في نفس الوقت أبغى جزء، يعني هذا جزء بسيط من قدرات الذكاء الاصطناعي اللي ممكن تمد الإنسان كخدمات وتسهيلات، وأيضا تيسير المجال. أهم شيء يكون صاحب الفكرة أو المستخدم هو عارف إيش اللي يريده. أنت قلتوا الخارق، الذكاء الخارق، إيش نقدر نقول العنوان الرئيسي، غير أنه أن الإنسان بيكون هو من A to Z، من الصفر هو بيسوي عني كل شيء. بعالمكم أنتوا تتخيلونه كيف أكثر من كذا بشنو؟ يعني كلمة خارق ترى كلمة كبيرة.
2: أي هو أساساً اسمه الذكاء الاصطناعي الخارق. هو مؤخراً ظهرت كلمة غريبة في عالم الذكاء الاصطناعي، ما أدري إذا حد بيصحح لي، بس إن اسمها البايو ماما كراي. هذا المصطلح أساساً مش موجود معنا إحنا في عالم التكنولوجيا. هذا المصطلح له علاقة بالصناعات الحيوية أو الطب في معنى الأصح، ولكن تم مؤخراً إضافته في الذكاء الاصطناعي على وجه الأخص، لأن في بعض من الأدوات أو العمليات اللي يقوم فيها الذكاء الاصطناعي شبيهة بالعمليات الطبيعية. يعني مثلاً غسيل الصحون، مثلاً ترتيب المنزل، هذه العمليات اللي الإنسان يقوم فيها بشكل طبيعي صار الحين ممكن الذكاء الاصطناعي يقوم فيها.
1: نحتاجها.
2: هي ما لها ذكاء. نحتاجه.
1: صح.
2: هي مش بالذكاء الاصطناعي العام، لأنه مش أداة، وفي نفس الوقت مش خارق، لأن هذه عملت ممكن إحنا نقوم فيها. لكن الخارق ممكن نقول عنه الذكاء الاصطناعي الغامض، أو الذكاء أو ما بعد الذكاء الاصطناعي، أو ما وراء الذكاء الاصطناعي، فهو شيء عميق وجدا خطير حقيقة.
1: يعني يمكن هذا يكشف في المستقبل القريب، لأنه لسه نحن لازلنا في الذكاء الاصطناعي اللي نقدر نستخدمه كأدوات يساعدنا، أو ممكن أحيانا الواحد إذا ما استخدمه كأداة مساعدة يخليه يشتغل عنه بشكل تام.
2: هو موجود أستاذ رويدة، موجود، يعني في حتى كثير شركات كانت تصور دراساتها في هذا المجال، ولكن مع الأسف ومن غير أي سابق انذار نص العملية يصير خطأ، وخطأ يمكن يكون بسيط لكن بالنسبة للذكاء الاصطناعي جسيم، أو بالنسبة لإحنا جسيم. خطأ في الكود أو خطأ في إعطاء الأمر في هذه الأمور، يعني ممكن خطأ بسيط يحدث انفجارات فما ممكن نحن نعتمد عليه بشكل كامل.
1: بالفعل.
0: أنا أشوف ممكن هالجزئية الأخيرة بس أقولها معاك، إحنا من خلال الذكاء الاصطناعي في مصطلحات صارت موجودة عندنا في حياتنا، يعني برونت، الأوامر اللي خاصة، أسامي مثل شات جي بي تي، جيميناي، كلود، كل واحد صار له اسم، في مصطلحات صارت حتى موجودة يعني
1: نستخدمها
0: في حياتنا. يعني حتى لو واحد يقول لك أنت شكلك ذكاء اصطناعي، لا ردودك فيها ذكاء اصطناعي، يعني جد جد يعني صارت حتى هذا كمصطلح موجود في حياتنا البشرية. أنا مع الذكاء الاصطناعي، مع أي شيء حديث. أنا بالنسبة لي أنا مولع بأي، حتى زوجتي دائما بتضحك علي إن أي شيء حديث أحب أجربه، يعني بس دائما بعد التجربة أشوفه هل
2: مستاهل
0: إن أعطيه هذا الوقت. صحيح في الأول أيام مثل البيبي، يعني مثل الطفل أصير مبهور فيه وفرحان وأحس نفسي مجنون، ممكن 24 ساعة ما ينام هذاك اليوم، بس والله جد بعدين بايخ أشيله. بس أنا إيش اللي عاجبني في الذكاء الاصطناعي أو التقنية الحديثة، جرب عجبك شيله، وكأنك رايح دكان تشتري. أهم شيء تكون واعي إن إيش كثر أنت قاعد تستفيد منه.
1: بالفعل
0: هذا أهم نقطة، وتكون في نفس الوقت يعني ما تعطي الخيط والمخيط عاد وتكشف كل أسرارك شوي شوي على نحوك يعني.
2: بس صحيح. الأهم من هذا كله أن يكون استخدام الذكاء الاصطناعي استخدام حقيقي. يعني مش بس مختصر على أدوات وبرامج يلا فيديو يلا صورة، لا يكون استخدام حقيقي.
0: أبشرك والله 90% من الناس كلها استخدام أدوات للأسف. أدوات
2: صحيح. إذا تسأل أول سؤال وش الذكاء الاصطناعي يقولك شات جي بي تي. لا لا وين زالوا علينا مختصين بعدين
1: وين المصادر وغيره.
2: عشان كذا الحين صار إذا نشوف شيء حقيقي وطبيعي تحس حتى لو ما في فكرة مبتكرة يصير مبتكر، يصير شيء يعني ننبهر فيه. إذا صورت صورة كذا من غير تعديل ونزلتها في السوشيال ميديا
0: صحيح
2: تضرب ترند أكثر من الصورة المعدلة بالذكاء الاصطناعي.
1: جميل. يعني هذا الحوار معاش أستاذة مها شائق جدا، أتوقع لو طولنا زيادة بنغوص في تفاصيل ما راح تنتهي. وفعلا يعني الثقافة ثم الثقافة ثم الثقافة، ودائما نستخدم الذكاء الاصطناعي كأداة مش كشيء يحل محلنا نحن كأشخاص. يعني في ختام هذا الحوار أستاذة مها نرجع مرة ثانية لهذه المبادرة اللي تنطلق هنا في محافظة ظفار، خبرينا عن توقيت الانطلاق، متى راح تنتهي، وإذا في مجال الأشخاص حابين أيضا ينضموا إليكم ما هي الآلية؟
2: أنتظركم إن شاء الله بكرة في المركز الثقافي بصلالة من الساعة 4 للساعة 5. الورشة راح تكون عن استخدامات تقنية البلوكتشين مع الذكاء الاصطناعي، ولكن ما يمنع أن ندخل نفس الشيء في الذكاء الاصطناعي. طبعا الورشة راح تكون نظرية وفي نفس الوقت عملية. الأشخاص اللي راح يطلعوا من الورشة إن شاء الله راح يطلعوا بصورة متكاملة عن الذكاء الاصطناعي كأدوات وأيضا كبرمجيات. أما بخصوص تقنية البلوكتشين أو تقنية سلسلة الكتل، راح تم صناعة أول عقد ذكي وننشر أول عملية معاملات رقمية إن شاء الله بكرة. على موضوع ما راح ياخذ كثير منا وقت، راح اعلمهم على اساليب او ادوات تسهل هذا الموضوع اكثر. ما ممكن اشرحها التقنية كلها في ساعتين، بس الكثير مهتمين.
0: هل الباب مفتوح للحين؟
2: اي طبعا التسجيل مفتوح للحين. هو وصلنا للعدد، ولكن ما يمنع نزيد كراسي عشانكم.
1: عشانكم. شكرا أستاذ مها، شكرا لكل هذه التفاصيل، نرجو لكم كل التوفيق إن شاء الله تعالى يوم غد في هذه المبادرة. شكرا للأستاذة مها بنت محمد الحبسي، رئيسة نادي الذكاء الاصطناعي التابع أيضا لوزارة الثقافة والرياضة والشباب. شكرا جزيلا.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كلياً، أول شاحنة بيكب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية. كيا.
2: هل تسعى لاكتساب مؤهلات تجعلك مطلوبا في سوق العمل؟ سجل الآن في جامعة مسقط ببرامج الماجستير الجديدة في إدارة المشاريع، المحاسبة المهنية، التأمين وإدارة المخاطر، التكنولوجيا المالية، الخدمات اللوجستية، إدارة الطاقة، النقل البحري والتجارة الدولية وغيرها من البرامج المدعومة بشهادات مهنية. واحصل على شهادتك خلال عام واحد فقط. التحق الآن تحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 93892504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتها. إذاعة الشباب،
4: برنامج الشباب والخريف. رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
5: تعال تأمل المنظر، رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
4: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
5: يا حي من جاب ظفار.
6: رجعنا لكم مرة ثانية مستمعينا الكرام، ويا مرحبا فيكم وحياكم الله. يا أخي جميل لما تشوف المهندس اللي معاك في البرنامج كذا يتأمل في الطبيعة. تحية المهندسنا حسن الحسين. يا الله، شوف شوف شوف شوف الابتسامة الجميلة هذه. لا لا، والذوق والطاقية الحلوة واللبس الجميل. يعني شوف لما يكون هندسة في العمل وهندسة في الطلة. الله الله الله, الله عليك. طبعا ما أنسى ماجد العبري اللي دائما يوثق لنا، وأحمد الريسي يرتشف القليل من الشاي في هذه اللحظة بصحبة الزميل خالد الشنفري.
7: وخالد غائب في عالمه الخاص.
6: أنا أكثر شيء يعجبني والله بصراحة في الفريق هذا، بصراحة أمس أكثر شيء افتقدته جمعتكم والله جد. رويدة أنت وأيمن فيصل وحسن وخالد وأحمد وماجد وطارق، والله منور. خلاص مركز
7: يعني فصلة. خلاص ما تريد تطلع برا على الاستوديو؟
6: لا والله فيه، والله إذا بيصير
7: الجمعة الجاية أنا الحين أخليك تنسى هالنية.
6: شوف تعرفين السر؟ قال لي أيمن أمس، لا أول أمس، قال حلو تطلع لك كل جمعة. شكرا يا أيمن.
7: أيمن لو سمحت.
6: شوف لما المخرج
7: أعطاني هذه الفكرة،
6: يعني لما المخرج يعطيك الجرين لايت يعني هنا.
7: إيش رأيك زين عبد الله؟ عندي اقتراح.
6: قولي.
7: نطلع أنا وأنت، أنت في موقع وأنا في موقع، لكن الله يعين أيمن عاد. كيف بيتصرف أيمن؟ الله أعلم. يعني أكيد نحن مستمتعين بهذه الأجواء عبد الله، سواء كان هنا في الاستوديو في استوديو أتين، وهذا الإطلالة الشاعرية الجميلة. يعني رؤية الناس اللي موجودين حولنا وهم خلاص يعني شبه انهم يتناولوا وجبة الغداء. وصلت تلك الريحة ولا اليوم؟
6: لا لا خلاص
7: واصلة.
6: اي
7: خلاص مرة
6: حددت المنيو.
7: اهم شيء الكل مستمتع، وايضا انتم مستمعين ان شاء الله هكذا تكونوا ايضا مستمتعين معانا بتفاصيل هذه الحلقة. دائما اقول لك عبد الله انه انا استمتع لما اشوف واستانس ايضا لما اشوف زوار الخريف اللي جاي من دول الخليج مثلا او دول عربيه او اي من دول العالم مستمتعين بهذه الاجواء. صحيح. يوثقوا وايضا يعيشوا تجربه فارقه. فاليوم معانا ايضا في الاستوديو احد الاشخاص اللي جاينا من قطر, ويعني أكيد جايب مع مجموعة من العلوم اللي راح نعرفها من خلاله. يسرنا نرحب في هذه الأثناء بضيفنا الفاضل خليفة آبل, وهو صانع آبل يعني أحاول أن أنطقها صح, وهو صانع محتوى وناشط اجتماعي. حياك الله معنا خليفة, مساء الخير.
8: مساء النور, الله يحييكم وشكرا على هالاستضافة الحلوة.
6: يعني خلنا أضيف شغلة, ترى مهندس مهندس خليفة, يعطيك العافية.
8: الله يعافيك.
6: وإن شاء الله عن قريب بنقول له مبروك بتوقيع إصدار جديد.
7: يا رب.
6: عنده كتابات متميزة, وخاصة اللي عرفته في مجال القصص اللي فيها رعب.
7: يا سلام.
6: الهواء يعني إن شاء الله نقدر نقول في معرض الكتاب إن شاء الله بيكون لك.
8: إن شاء الله بإذن الله بينزل قبل معرض الكتاب اللي بيصير في عمان.
6: إن شاء الله. إن شاء الله يا رب.
7: بتكون موجود عشان توقيع.
8: بإذن الله. بإذن الله. أكيد بكون في السعودية, مش متأكد عمان, لازم أكلمهم.
6: إن شاء الله. لك التوفيق إن شاء الله.
8: أجمعين يا رب.
6: مهندسنا الحبيب, أنت المفروض كان اليوم طيارتك صح؟
8: صح.
6: وأجلت الرحلة لساعة 8 المساء.
8: بالضبط.
6: الحمد لله. شو هالمعلومات عندي أنا مسوي تحقيق.
7: الحين عبد الله يلا كل التفاصيل.
6: خليني الحين اللي بيدخل على صفحتك في الانستغرام, بديت مشوارك وين لما وصلت خريف ظفار؟ وهذه مو الزيارة الأولى, يمكن الزيارة الرابعة تقريبا.
8: صح.
6: عطني الإجابة الحين.
8: شوف أنا كل سنة من 2023 الحمد لله أجي ظفار, وايد أحبها, جميلة. لكن محتواي هالسنة هو المختلف عن السنوات اللي طافت.
6: كيف؟
8: السنوات اللي طافت كنت أبين اللقطات من أماكن مختلفة وبس مع موسيقى. حلو. خلاص الناس عرفتني اصلا في ظفار, وينتظرون الفيديوهات اللي بتنزل شهر 8 ناطرين خليفه ينزل. هالمره غير عن المرات اللي طافت, لان جايب روحي فغير طريقه المحتوى, صار يعني قمت اسالف مع المتابعين, اتكلم عن تجربتي, اوكي انا وصلت, انا رحت هني, والسوشيال ميديا بعد خلاني اتعرف على كم من شخص طلعت وياهم امس واللي قبله من عمان ومن قطر. فاللي بيدخل الحين حسابي بيشوف افضل, خاصه حق هالموسم, بيشوف افضل الاماكن اللي وين يقدر يكشت فيها. حلو. ومن وين يقدر ياجر سيارات للرحلات وغيره وغيره.
6: زي المنصه اللي انت تستخدمها اكثر حاجه للمتابعين, هل اي واحده فيهم؟
8: انستغرام.
6: بترجوها
8: انستغرام. ابدا بعيد عن السناب.
7: يعني يمكن خريف ظفار موسم فارق لصناع المحتوى, وفعلا الاغلب يستغل هذا الموسم علشان يصنع محتوى لتنشيط الحساب على سبيل المثال, أو حتى يوصل صورة جمالية. راح نتكلم عن هذا الموضوع, لكن أيضا أنا حابة أتعرف أكثر على خليفة, دخوله إلى عالم صناعة المحتوى, متى بدأت, إيش الشيء اللي خلاك فعلا تتوجه إلى هذا المجال اللي يعتبر مجال واسع وأيضا في تنوع للأشخاص اللي دخلوا سابقا.
8: شوفي أنا كنت بعيد تماما عن السوشيال ميديا. أول مرة أنزل لي صورة كانت في 2022, لكن خذيت السوشيال ميديا كعمل ثاني وجد في 2024 على شهر 5. وكان تفكيري مختلف, يعني ما فكرت اني ابدا مثلا في سناب او اي منصه ثانيه, ابي ابدا في الانستغرام, لان تركيزي كان اكثر شيء على البراندات العالميه. يعني ما كنت ابي اركز مثلا على الاشياء المحليه, ما ابي المنازل المشاريع المنزليه, لا. نظرتي اكبر, والحمد لله من اول ما بلشت ألف الحمد لله يعني قدرت أشتغل مع براندات عالمية, منهم ديور, إرمز,
6: بدون
8: أنا ما يصير عالمية, المهم الشركات العالمية عالمية.
6: سامحني.
8: لا ما أعلم. المهم اشتغلت وياهم الحمد لله, وهاي فتح لي أبواب, ويعني والسوشيال ميديا ودتني أماكن. يعني ما فكرت إنه في يوم بكون مثلا في إيطاليا شغل, حتى حاليا في ظفار شغل, في افريقيا ودتني وايد اماكن. وهو في نفس الوقت سلاح ذو حدين, يعني هو شيء زين وشيء مو بزين, بس لازم ما تطالع التعليقات السلبيه وتركز على الناس اللي تحبك وتتابعهم.
7: ممتاز. انا جيت استغليته بما يتناسب معك.
6: صح صح. وانا احييك بصراحه انك انت قاعد تحاول مع مرور الايام ان شاء الله بيكون لك خطك المتميز, انت قاعد تكتشف اكثر من لون ووصلت الى هدف معين وقاعد تسعى, واهم شيء النقطه اللي انت ذكرتها اسعى في خطك. صح. وخلك من التعليقات السلبيه. انا بس بعد اذنك انا احب ارحب ضيف وصلنا الحين قبل شويه, الدكتور محمد بن سعيد الشعشعي مدير عام المديرية العامة للإعلام بمحافظة ظفار. نورتني يا دكتور، أسعدتنا بحضورك، ودائما داعم لكافة البرامج التلفزيونية والإذاعية، ودائما الدكتور ما شاء الله تبارك الله يعني وجوده جدا جميل في أي طلة إذاعية أو تلفزيون. شكرا مرة ثانية دكتور، أحييك على وجودك. فاصل وراجعين.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.
2: هل تسعى لاكتساب مؤهلات تجعلك مطلوبا في سوق العمل؟ سجل الآن في جامعة مسقط ببرامج الماجستير الجديدة في إدارة المشاريع، المحاسبة المهنية، التأمين وإدارة المخاطر، التكنولوجيا المالية، الخدمات اللوجستية، إدارة الطاقة، النقل البحري والتجارة الدولية وغيرها من البرامج المدعومة بشهادات مهنية. واحصل على شهادتك خلال عام واحد فقط. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 93892504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
3: برنامج الشباب والخريف.
4: ثانية مستمعين الكرام، وحياكم الله ويا هلا فيكم ويا مرحبا بكل خطار ذا. يعجبني اللي مشغول قلبه، يا الله المشغول قلب وهو عارف نفسه. أجدد التحية لكم مستمعين الكرام، وكالعادة من خلال برنامجنا الشباب والخريف، وضيفنا المهندس خليفة آبل. اللي هندسة في أي مجال أنت؟
5: أنا هندسة كيميائية وهندسة طاقة.
4: ما شاء الله، ما شاء الله. خريج أي جامعة؟
5: جامعة ليدز.
4: الله، do you speak English يعني؟
6: يعني هو كان يحرص على موضوع اللغة، يقول
4: الحين المفروض نقول do you want cup of tea؟
6: كرة
5: كتب بالعربي، لا تخليني اقلب بالسويتش.
6: خلي كذا ثابت على العربي.
4: لا انا اليوم قاعد اشرب شاي بالشرياف. شرياف هي العشبة الجميلة اللي تشتهر في زراعتها هنا في محافظة ظفار، هي الليمون جراس اللي ما يعرف الاسم المعروف عالميا، تعطي طعم كذا جميل
6: رائع،
4: نكهة خاصة يعني. فاحرصوا احرصوا مستمعين اللي قاعدين الحين يتجولون ان يشربون يا شاي شرياف كامل بدون تطيبه مثلا بالشاي الاسود او اللي هو الشاي الاحمر يعني، خذوه كذا اخضر لونه كذا يكون مصفر كذا، بصراحة مع نسمة خريفية
6: بتجيب لنا شكلك.
4: لا لا لا لا لا، يبيلني والله، يبيلني إن شاء الله إن شاء الله.
6: إذن أكيد نجدد بكم التحية مستمعينا في هذا الإطلالة عبر أثير إذاعة الشباب، وحياك الله مجددا خليفة. يعني اللي عرفته أن خليفة صانع محتوى زاير ظفار هالعام وحده، يعني إيش شعور أنك تزور ظفار وحدك؟
5: والله في البداية كنت متردد، يعني خلاص بكنسل ما بي، تعرفين بعد أسعار التذاكر يعني نار من قطر لهني. لكن بعدين قلت خلاص قوم روح بنفسك، اسحب نفسك بنفسك وعيش عيش. والحمد لله أول ما وصلت ونزلت الفيديو يعني ما قصروا أهل الظفار، أهل عمان، حتى أهل قطر، الكل جاي يكلمني وكل واحد يلا عزايم ويلا ويلا. قدرت أشوف بعض منهم، أما الباقي أعتذر منهم ما أقدر، يعني خلاص مسافر اليوم
6: لأن الوقت ضيق.
5: الوقت جدا ضيق، يعني أنا جاي ثلاث أيام فقط.
6: وكيف تقضي يومك بما أنك وحدك يعني؟
5: والله أقوم الصبح على طول أطلع، أخذ لي كرك. بس الكرك مش حلو، ظفار أنا آسف. ما لقيت ولا كرك حلو لحد الحين.
4: انت من عشاق الكرك
5: هي من قطر اكيد عشاق الكرك. فاذا انتم عندكم مكان حلو حق الكرك بجرب المره الجايه.
6: بنعطيك اقتراحات لما نخلص
5: خلاص ان شاء الله. فاقوم اخذ لي كرك وبعدين على طول يعني اروح اكشت. يعني هالمره قاعد احاول يعني ما قاعد اروح الاماكن اللي جدا سياحيه, فاروح وبس ابي اقعد الطبيعه واتامل ومعي كتاب اقرا, فعايش جوي بنفسي.
6: جميل فتره الاستجمام يعني.
5: اي استجمام.
4: زين عرفت ان في تعاون انت مع احد الجهات الحكوميه, اي جهه؟
6: وزاره النقل والاتصالات.
4: وزاره النقل والاتصالات. اي نعم. اوصف لي شويه التعاون هذا كان عباره عن ايه؟
5: هو تعاون جدا جميل, قاعد نشتغل على شيئين, شيء للسوشيال ميديا وشيء كاغنيه. والهدف من هالحمله هي ان الظفار تكون مستدامه. ان الظفار جميله الحمد لله وفيها الخضار وكل شيء, بس شلون نحافظ عليها؟ شلون نخليها نظيفه؟ شلون نقدر ندخل الجرين انرجي الطاقه الخضراء وغيرها عشان تتم ظفار مستدامه. فالحمله جدا حلوه واوريدي بدت, لكن ان شاء الله خلال هالاسبوع بتشوفون اكثر واكثر للحمله
6: باذن الله تعالى.
5: يعني حمله مش بس محليه, يعني واخذين الخليج كله.
6: بتغني انت؟ قلت في اغنيه. لا ما بيغني.
5: ما راح اغني. لا لا
4: انا هذا في موهبه جديده. انا
6: لا لا لا ما لا تورط.
4: عجبتني والله رويده, طلعت مو هينه. اذا انا انصدم
5: انا وين الغناء وين؟ تطردوني انا طول اول ما اغني.
6: يمكن بنكتشف مع الوقت, بنشوف خليفة.
5: خلوني على الكتابة.
6: الله يسلمك. زين يعني أتوقع خليفة يعني كونك صانع محتوى من دول الخليج وترددك الدائم لمحافظة ظفار, ممكن هو أيضا استغلال لهذا الموسم في صناعة المحتوى. يعني ما هي الأهمية اللي يعطيكم إياها هذا الموسم أنتم كصناع محتوى عشان تطلعوا بمادة تنشروها في مواقع التواصل الاجتماعي؟
5: في أول شيء الأجواء. يعني يوم حد يتكلم عن الخليج بشكل عام ما حد يتخيل الخضار الضباب الرذاذ المطر. في يوم مثلا نجي هني وإحنا بلبسنا الخليجي ما نغير, أول ما ترفعين الجوال تصورين الناس يستغربون. فهاي يضيف شيء, لأن في لحد الحين في ناس يعني مو مستوعبين إن عندنا هالشيء قريب منا في عمان. فمن كثر ما الناس تستغرب يشدهم, وهاي يزيد بعد المشاهدات. فأعتقد إذا حسيتوا إن كل سنة قاعد يزيدون صناع المحتوى, لأن في ناس ليومكم تستغرب. يعني أنا أتكلم بس مش فقط من الخليج, حتى من الدول العربية. فمش مستوعبين إن هالمكان قريب منا.
6: جميل.
4: زين إيش يفرق بين صانع وصانع آخر, خاصة في التوثيق نقدر نقول السياحي, المواقع السياحية؟ إيش يعني يميز خليفة عن غيره؟
5: شوف كل واحد لازم يعرف برانده الشخصي. ما يصير انا اقوم ويلا بغلد فلان. او يعني مثلا خلينا نقول عندك دعايه اي براند راح يكلمك, ما يصير تقول ايه لكل شيء. اعرف شخصيتك, اعرف انت شنو, من اللي يتابعك شنو تبي توصل. ودائما الصراحه يوم تكون على طبيعتك هني الناس تحبك. التصنع كلش الناس ما يحبونه, ولا حد في هالدنيا خلينا نقول بيرفكت. فهمت؟ فيوم تبين الأخطاء الأشياء الطبيعية عادي وتخليهم في المحتوى نفسه. يعني إحنا مثلاً أنا قاعد أصور محتوى, فتحت الشنطة وكل شيء طاح. ما راح أحذف هالمقطع, راح أخليه خلاص طبيعي. فهاي اللي يميزني أنا عن نفسي, لأن لو شنو بيكون ما راح أتصنع.
6: جميل.
4: زين هل أنت تتبع التحديثات اللي تصير؟ مثال الانستغرام يقولك والله الخوارزمية هالمرة يقولك يحبون الريل ما يحبون الستوري, لا هالمرة لازم يكون في هوك, لازم يكون. هل أنت مع هالمدرسة ولا خليفة صور منتجها حسب اللي يرضي نزلها؟
5: لا 100%. هالأشياء جدا مهمة. أنت حين يوم تمسك الجوال حلو قاعد تقلب في البرامج, الفيديو أول 3 ثواني بيخليك يتم يا
4: مع السلامة.
5: فهالأشياء جدا مهمة. وبعد لازم الانستغرام أكثر برنامج يغير. فصح يعني مثلا الفترة الأخيرة خففوا الريلز, زادوا على البوستات. يوم طلع الترايل ريل الريل المجرب هني تقعد تنزل لازم تعرف ولا أنت بتتم مكانك ما راح تكبر. فهالأشياء جدا مهمة لأي صانع محتوى, خاصة إذا في الانستغرام. تيك توك أنت وحظك. تيك توك ما حد, أنا ليهمكم مو فاهم. ما في وقت معين، ما في طريقة معينة، خلاص نزل، إذا ضرب ضرب، إذا ما ضرب عادي، لأن عادي أنت تنزل اليوم شيء بعد 7 شهور فجأة تشوفه
4: صح
7: صار ترند.
5: صح. أشياء غريبة يعني.
4: احنا اجواءنا ما زالت مستمره، بناخذ فاصل قصير وبعد الفاصل راجعين، خليكم دائما مع عادات الشباب وبرنامج الشباب والخريف.

0: وعاد الحبيب الأول عاد، عارف هالأغنية كلمات المحضار، أو واحدة من الأعمال الخالدة الفنان أبو بكر، حسين أبو بكر المحضار، الشاعر الكبير، الشاعر اليمني الأصيل، وتغنى فيها محمد عبد المجيد عبد الله. طبعا وهذه تعتبر من الأغاني القديمة يعني الأصيلة. عموما بما أن احنا عايشين أجواء صناعة المحتوى وأجيال الألفين ما شاء الله تبارك الله اللي منورينا، أنا توني أدري أن رويدة خريجة صغيرون، بقول أنا 2023 يعني والحب
1: تكشف الأسرار
0: من مواليد الألفين صح؟
2: صح
0: ما شاء الله. أنا الحين بيحطون عليه المؤثر، شفتوا هذاك الفيديو القصير اللي يقول 2008 موالي 2008 2004 يبعي يجيك واحد 1900 يحطون عليه صوت
1: مر عليك هذا الفيديو؟
0: أيوة والله مر وضحكني بصراحة جد.
2: كبار خلاص 26
0: أي صح،
2: شيلوا تفكير مواليد 2000
0: أنتوا أطفال هذا بالنسبة لي الحين. عموما ضيف القادم بصراحة هم خلقوا توأمة جميلة يعني، مصعب التويجري وموزة زعابي، زوجين الله يحفظهم ويبارك في حياتهم، كان لهم زيارة أنا كنت حريص أن يكونوا معنا داخل الاستوديو، ولكن للأسف عرفت أنهم رجعوا. مصعب شو أخبارك؟
3: أهلا وسهلا، الحمد لله احنا بخير وعافية.
0: أنا صراحة مصعب أني سعيد أني أتواصل معك مباشرة، أنا واحد يعني كان وما زال من متابعينك، وخاصة لما كنت تعطي شرح أو تفاصيل في عملية صناعة المحتوى، نوعية البرامج اللي تستخدم، التطبيقات المفيدة، غير اللي عجبني أنك أنت من الدارسين أو تخرجك كان هنا من محافظ ظفار صحيح؟ مصعب اعتقد انفصل الاتصال، بنتصل فيه مره ثانيه. يعني هاي معلومه انا اقول حق المستمع، ترى مصعب ضيفنا اللي بنتواصل معاه هو اعتقد خريج كليه تطبيقيه من محافظه ظفار، ايوه، فعنده خبره. والعجبني انهم كانت لهم جوله من خلال برنامج هم عدوه. مصعب تسمعني الحين؟
3: 2000 نسمعك.
0: أيه. انت سمعتني اللي قبل ولا ما سمعته؟
1: سمعت السؤال ولا
3: لا ما سمعنا
0: عيد. تستاهلون. أنا أقول أنا واحد من المتابعين لك عبر شبكات التواصل الاجتماعي وبالتحديد في الانستغرام، وأتابع المحتوى اللي توصله قبل ما تبدون أنت وزوجتك الكريمة الله يحفظكم في جولات سياحية، في تعريف المشاهد والمتابع في آلية التقنية الحديثة في كيف أنك تصنع محتوى بشكل جميل. انت وموزة ما شاء الله تبارك الله صنعتوا مادة كثير دسمة، وغير كذا اللي انا عارفة ان انت من خريجين الكلية التطبيقية ولا جامعة ظفار؟
3: صح. اول شيء احنا مبسوطين،
0: الله يسلمك،
3: معاك اليوم مع انه الموضوع كان فيه تحدي وكذا، بس انت ما شاء الله عليك يعني اعلامي مجتهد ودائما تعرف تدور طريقة علشان يعني تجمع الناس في برنامج التطبيق. احنا بعد مبسوطين صراحة ان احنا معاك اليوم، وفعلا انا شخصيا يعني درست في صلاله ودائما اذكر هالشيء اقولهم انه انا انطلاقتي كانت من ظفار، وبعدين الحمد لله الله وفقنا وقدرنا نوصل بعيد يعني
0: الحمد لله.
3: فاحنا مبسوطين الصراحه ان احنا معاك، وهذه موزه ايضا هنا موجوده معنا على الخط.
0: السلام
4: عليكم.
0: وعليكم السلام. يا مرحبا، الله يحفظك
4: على هذا الاستضافه وعلى يعني تسليط الضوء على المحتوى اللي احنا قاعدين نقدمه، يعني شيء يسعدنا الصراحه.
0: لا شوفي موزه، انت ومصعب جد ترى انا واحد من المتابعين ايضا، كنت اتابع المحتوى اللي كنت تقدمينه في عمليه التصوير والصوره الجيده وكيفيه اختيار الكاميرا وكيف تعمل المونتاج، يعني بجد انتوا اثنين ما شاء الله تبارك الله ثنائي رائع، الله جمعكم على الخير والمحبة. بس خلوني الحين عشان نكسب الوقت، جولتكم في محافظة ظفار كيف صارت وشلون بديتوا وأهم المواقع اللي زرتوها؟
3: جميل صراحة، احنا يعني كنا واجد حريصين اننا نكون مختلفين يعني في تغطيتنا للظفار، لان مثل ما تعرف الظفار كبيرة والظفار، احنا بغينا شوي نكون مختلفين ونركز على جانب مختلف، لانه لازم احنا نعطي حقه يعني، لان شفنا كثير من صناع المحتوى والاعلاميين ما جالسين يعطوه يعني التغطيه اللي تليق فيه، واللي هو الانسان اللي عايش في ظفار يعني الاماكن. خلاص احنا ما في اثنين يختلفوا يعني او متفقوا على جمالها يعني، كلنا عارفين ومتفقين الحين يعني إن الطار ما شاء الله جميلة وإنها جنة، ولكن الناس الموجودة هناك وقصص الناس الموجودة هناك كل ركزنا عليه.
1: ممتاز. يعني دائما نذكر موضوع الأنسنة، أنسنة الإعلام، ربما هي من الأمور المهم جدا أنها تكون حاضرة. يعني أكيد المتابع لكم مصعب موزة في وسائل التواصل الاجتماعي يشوف التنوع ويشوف المحتوى الفارق أيضا بما تقدموه خلال الفترة الماضية، يعني خلال زيارتكم لمحافظة الظفار. يعني أنا أيضا يتبادر في بالي سؤال، بما أنكم أنتم يعني زوجين موجودين في السوشيال ميديا أو وسائل التواصل الاجتماعي، ففي العادة من الشخص اللي يدفع الثاني علشان والله يلا بنصور الفكرة الفلانية، من المبادر منكم في هذا الموضوع؟
3: يلا موزة عندك

0: ذي الفترات وغيره، فنوعا ما كنت أشوف بعض الأمور اللي يروح لها الناس بالعادة، بس مصعب كان يقول لي لا موزة، عشان نحن نروي الناس الصفار لازم نبحث عن الأمور النادرة أو الشخص اللي بالعادة ما يتبادر بذهنه.
1: يعني احنا كنا واجد مركزين مثلا على اننا نسال الاسئله اللي الناس الصراحه تخاف تطرحها، مثلا اللغه الجباليه ومن وين جت وكيف ممكن نتعلمها، مثلا موضوع نفس الشيء البعوض، الكل يعني يا ينتقد بس ما يتساءل مثلا عن انه هذا الكائن وجد هناك لسبب، وانه وجد هناك علشان اصلا يعني يكمل السلسلة الطبيعية. فكنا واجد نسأل عن مثلا عادة المغبور، وكيف انها فعلا موجودة ومش بس شيء ممكن نشوفه احنا يعني بس في السوشيال ميديا او بس كلام او شيء. فاحنا كنا واجد دقيقين انه نسأل الأسئلة الصعبة اللي الناس فعلا تخاف تسألها، ونحاول نفس الشيء يعني نحصل الجواب بدون ما نزعل حد، بحكم انه احنا عارفين انه مجتمعنا يعني غيور واجد على على على عاداته وتقاليده وكل شيء. فاحنا واجد كنا حريصين ومستخدمين يعني استراتيجيات واجد قويه بحيث نرضي الكل ونقدم ماده مفيده وما نزعل حد.
2: يعني انا عجبني فيكم مصعب انت وموز الله يحفظكم، ان زي ما تفضلت يعني اللغه الشحريه الجباليه، الحياه الفطريه، وجود هذا شيء طبيعي في تكوين البيئه الطبيعيه الموجوده في محافظه ظفار، المغبور اللي ذكرته عشان المستمع اللي ما يعرف، المغبور هي عاده ظفاريه اصيله، هي في مناسبه الاعراس بعد عقد القران وتقديم وجبه العشاء يصير في المغبور، هو المساعدات الماليه، هي الهديه، هديه للعريس، لوالد العريس، فالكل يشارك لانه كان في يوم من الايام ايضا مشارك في عرسين من الناس، فهنا يصير التكاتف الاجتماعي بشكل مختلف. ايضا في جزئيه انا عجبني، انتم رحتوا مزرعه العزيز الغالي احمد الكثير وجبتوا لنا المانجا.
3: قاعدين نجربها هذه المانجا.
0: احنا جربناها صراحه، ضروري تجرب.
3: مختلف نكهتها ولا؟
1: شوفوا احنا فيني الفضول اللي لما يكون موجود في الجوانب الابداعيه يعني يخلينا نطلع انا وموزه بشكل واجد يعني عفوي وحقيقي. احنا نروح لاكشاك المشلي كلنا ونشرب وناكل البيزام، بس انا طرحت سؤال على موزه، يا اخي هذه من وين يجيبوها؟ انا ابغى المصدر، ابغى اعرف من وين هالفواكه تجي. فرحت وسالت الناس اللي تتابعني، قلت لهم ساعدوني، انا ابغى اعرف كيف هالفواكه تجي وهل هي من عمان؟ وسبحان الله كان اسم احمد الكثيري، ونوجه له تحيه، هذا كان طيب وصوابنا وكل شيء. فكلهم كانوا يوجهون له، فاتصل فيه قال لي والله يا مصعب انت جيت وقت غلط، انا مزرعتي قاعد اسوي فيها صيانه. قلت له احنا عارفين هالشيء، بس انت لازم تستثنينا، انا احنا عارفين ان انت عندك قصص واجد،
2: صحيح،
1: فواكه واجد ما شاء الله، واحنا جايين لك تتصرف. قال لي خلاص تم. ورحنا وزرناه وطلعنا مع بعض يعني المحتوى الحلو، شفنا مزرعته ما شاء الله وكيف ان انسان مجتهد وعنده علم وخبره،
2: انسان ثري ما شاء الله فكريا وعلميا، وايضا رجل اعلام للعلم، كان في وزاره الاعلام سابقا يعني.
1: سولفنا معه وضيفنا وخلانا اسبوع كامل احنا بس ناكل فواكه كثر الضيافه اللي اعطانا اياها.
2: موزة ومصعب أنا سعيد كثير بالتواصل معاكم، أتمنى لكم إن شاء الله دوام التوفيق، وإن شاء الله دائما كذا في تألق وتقدمون لنا أجمل ما عندكم، لأنكم أنتم روحين ما شاء الله تبارك الله يعني تسعد الخاطر وتفرح القلب. وأقول لكم دائما مبروكين على زواجكم وهذا الالتقاء الجميل، إن شاء الله دائما يكون بمحبة وود، ويبارك لكم إن شاء الله في حياتكم بإذن الله.
0: نحن بالعكس يعني جدا الصراحة ممتنين يعني لهذه المشاركة، يعني لأن نحن وايد هدفنا الصراحة أن نبرز جمال عمان، وبالعكس نبحث عن القصص، نبحث عن التجارب، نبحث عن شيء مختلف نحن نقدر مش بس نرويه يعني الخليج لا حتى العالم يعني ما شاء الله يعني كثير من الفيديوهات انتشرت يعني ما شاء الله وصلت يعني للأجانب وصلت لدول جدا مختلفة فيسعدنا الصراحة وجودنا اليوم معاكم في هذه المقابلة وهذا الاتصال
2: شكرا
3: جزيلا
2: شكرا لكم
1: على خير

0: خير
1: على خير
0: وشجعوا الناس، واحنا بعد بنشجع الناس يعني انها تجيب وفار
2: ان شاء الله.
1: ان شاء الله. شكرا شكرا مصعب التويجري وموزة الزعابي، وفاصل ورجعين.

0: ورجعنا لأجوانا مرة ثانية في برنامجكم الشباب والخريف، وضيفنا المهندس المزيون ما شاء الله تبارك الله خليفة آبل من دولة قطر، وسعيدين كثير معاك مرة ثانية.
1: والله أنا
0: سمعت الحين مصعب وموزة أيضا تجربتهم في أيضا في توثيق المواقع السياحية في محافظة ظفار.
1: لا شوف في أماكن وايد أصلا، أنا كل مرة أجي ما خلص الأماكن. كل مرة أكتشف وفي أماكن جديدة تفتح. حتى رحت وفا ووك والله عجبني وايد، يعني
2: رائع صح،
1: يعني فايبه مختلف،
0: يعني في المقابل الطبيعة والحياة الطبيعية وأيضا نعمة رب العالمين، أيضا في منشآت هناك تواكب الحركة السياحية.
1: صح 100%، لأن قبل كنا نجي بس نخاف أنه أوه وين بناكل، بس الحين ما شاء الله المطاعم والكافيهات ففار خيالية، يعني وصلت ليفل ما شاء الله وايد
2: ما شاء الله. يعني احنا أكيد سعداء بهذا التواصل معك خليفة، شكرا لوجودك معانا، ويعني لو كان يسمح لنا الوقت أكثر كنا راح نطول معك، ولكن لابد أنه نروح أيضا لفترة الدينية. هل هناك من شيء ختامي حاب تقوله في نهاية هذا الحوار؟
1: يعطيكم ألف عافية والله العظيم، يعني كل سنة بتشوفوني
2: إن شاء الله،
1: مرح عليكم بعد الاستوديو
2: بتجي هنا
1: أكيد
2: نتنور.
1: يعطيكم ألف عافية،
2: شكرا لك يا خليفة. إذن مستمعينا نحن متواصلين معاكم في الشباب والخريف، نروح للفترة الدينية رفع أذان العصر وراجعي لكم.
3: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كلياً، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية. كيا.
2: هل تسعى لاكتساب مؤهلات تجعلك مطلوبا في سوق العمل؟ سجل الآن في جامعة مسقط ببرامج الماجستير الجديدة في إدارة المشاريع، المحاسبة المهنية، التأمين وإدارة المخاطر، التكنولوجيا المالية، الخدمات اللوجستية، إدارة الطاقة، النقل البحري والتجارة الدولية وغيرها من البرامج المدعومة بشهادات مهنية. واحصل على شهادتك خلال عام واحد فقط. التحق الآن تحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 93892504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
3: اشقى في الباب، أنا ما قدرت أقف في الباب.
4: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
5: حبيبي،
4: الأماكن ما تحتاج إكساب، تحتاج حضور.
5: أنا معك.
4: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
5: أنا موجودة.
4: لأن الحضور يتطلب شعور.
6: تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
7: برنامج الشباب والخريف. رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار، في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات، في الجو اللي ما له مثيل.
8: تعال تأمل المنظر، رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
7: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.

0: مستمعين الكرام، بهذه الأجواء نكون قد وصلنا إلى ختام الحلقة والكلمة الختامية بتوقيع رويدة المحروقي. رويدة المحروقي، رويدة الرواحي، ما أدري إيش فيني أنا. أنا
1: ما توقعتها منك.
0: والله يعني أنا عندي إشكالية في حفظ الأسامي، معليش المقربين مني يعرفون هالشغلة، بس رويدة أنت نجمة رائعة
1: عبد الله،
0: دائما تصطعين. هذا شو عشان ارجع السالفه؟
1: توقعت.
0: عموما نتمنى لك ان شاء الله دائما كذا طلات اذاعيه او تلفزيون ان شاء الله في المستقبل القريب،
1: وهذا الألق ناخذه منك. نعم. صدقا عبد الله، والله
0: الله يخليك، شكرا، يلا مع السلامة.
1: إذا كل التحية لكم مستمعينا، شكرا لكل من رافقنا في هذه الأثناء. اللقاء يتجدد بكم بكرة بنفس التوقيت من الساعة 2 لـ4. ثبتوا الموجة على إذاعة الشباب واستمعوا للشباب والخريف واستمتعوا بأجواء الخريف. وهذه تحية مخرجنا أيمن الحبسي، يتمنى لكم مساء سعيد، إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاءً وبناءً عامرة.
1: والمسلمين كبر الله
0: أكبر. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سيل عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.

0: برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا مسخ عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
2: والمسلمين كبر الله
0: أكبر. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
2: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. وما الابن إلا نبتة من أرض الوطن الطيبة التي سيغدو فيها ولأجلها شجرة يانعة بثمارها تمتد للنفع والعطاء، وأصالة الإنسان تنبع من القيم السامية والمبادئ النبيلة والأخلاق الكريمة التي يهتدي بها. معاً لأجلهم تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. إعداد وتقديم كلثم بن تحمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معاً لأجلهم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يتجدد اللقاء معكم من جديد في حلقة جديدة من برنامجكم معا لأجلهم. اليوم شوي بنسولف عن المعلمين اللي يسمعونا. أنتم ما شاء الله تبارك الله نسبة كبيرة وفئة كبيرة تستمع لنا، أنا متأكدة. أول شيء خلونا نتفق أنا وأنتم أن المعلم هو مش ناقل للمعرفة فقط، هو شخصية مؤثرة تحضر في ذاكرة الطالب. أنا أسألكم، كم منا الحين، حتى أنتم كمعلمين، كم منا احنا الحين او حتى اللي عندها اخت معلمه اخوه معلم ممكن ينقل له محتوى هذا اللي اليوم بتسمعوه باذن الله تعالى؟ كم منا احنا يتذكر مواقف صارت له في المدرسه عند معلم فلاني؟ يا جماعه الخير، احنا قضيت 12 سنه في المدرسه، 12 سنه، انا ما بحسب الروضه والتمهيدي، 12 سنه. هذا 12 سنه لابد ان هي صنعت ذكريات، لابد ان هي صنعت مواقف. علشان كذا دائما اقول مستحيل إلا ما تكون تركت أثر، والخوف إن هذا الأثر يمتد لسنوات طويلة إذا كان الأثر مش جيد، لكن إن الأثر حلو يكمل ممتاز، ما عندنا مشكلة فيه، برافو نقول لهذا المعلم. كلمة التشجيع، موقف عادل أنصف في هذا الطالب، أو أسلوب حوار محترم ممكن يصنع ثقة، يوقظ موهبة عند طفل ويغير مسار كامل لطفل في حياته هذا كطالب مدرسي. من هنا تتجاوز، أنا أؤمن بهذا الأمر دائما، رسالة المعلم حدود المنهج والدرس، تصبح دائما مشاركته حقيقية في بناء الشخصية وترسيخ القيم وصقل هذا السلوك في مرحلة يكون فيها الطالب أكثر قابلية للتأثير والاقتداء. ليش؟ لأن إحنا التعليم دائما يكون في الطفولة المتوسطة والمراهقة، وهذه المرحلتين العمريات ما يستهان فيها أبدا في تكوين شخصية هذا الطفل، أبدا ما يستهان فيه الأمر. أنا ليش خصصت حلقة للمعلم؟ خلوني أقول لكم ليش. لأن في حديث سمعته قبل أكثر من سنتين من معلم، تناقشنا في أمر يخص إحدى الطلاب، وأنا أعرف أن حديث هذا المعلم ورايا يعني رأي فردي. لما تناقشنا قال الأدب والتربية من بيت الولد، أنا علي أدرس، الولد خير أو شر جايني من بيته، والله إذا محتاج أدب يأدبوا أهله، إذا محتاج تربية يربوا أهله. بس أنا أعتقد التربويين يوافقون الرأي إن ما ممكن إحنا نتجاوز عن تأثير المعلم في هذا الطالب. يا جماعة الخير، طفل يداوم من الساعة 7 لحد الساعة 2، معقولة ما بيتأثر؟ يوميا موجود عندك في المدرسة، يوميا من الساعة 7 لحد الساعة 1 باختلاف التوقيتات في بعض المدارس، معقولة ما بيتأثر؟ إلا ما يزرع في زرع هذا التأثير. علشان كذا أنا أقول للمعلمين، أنت خارج من بيتك، خارج هذا الوقت الطويل، وللمعلمات هذا الوقت الطويل اللي تقضوه، يا سلام لو نرفق فيه وكذا، نقرنا بنية إن إن شاء الله بإذن الله، أنا طالعة من بيتي رايحة لهذا العمل، فيا سلام لو نقرنا بنية يوميا، أنا أقرنا بهذه النية، يا سلام لو ينقرن بنية ويتوافق مع نية أني أنا رايحة علشان أعرف وأثر في هذا الطلاب تأثير إيجابي، أنا رايحة علشان بيكون فيني أثر فيهم. الموضوع مش موضوع مناهج فقط وإلقاء مناهج فقط أو تدريس مادة مادتين، لا، الموضوع أعمق، الموضوع جدا أعمق، الموضوع هنا في نفوس تتشكل، في نفوس تتأثر. ما معقول نقول أن اليوم المعلم ما قدوة، إذا هذا الشخص إلا الطفل يقابله من الصباح لحد الظهر يوميا باستثناء أوقات الإجازة ما بيكون كقدوة، إذن من هو القدوة؟ من هو القدوة؟ ما هو ما شخص بيشوفه في السنة مرة؟
0: معا لأجلهم،
2: تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين معا لأجلهم.
1: إحدى المرات مرت علي حالة طفلة رفضت تروح المدرسة. حاولت أمها بكل وشتى الطرق. وعلى الفكرة هذه القصة أنا متأكدة أن كثير أهالي يسمعونها وتكررت عندهم. أنا متأكدة من هذا الأمر لأنها تتكرر علينا بشكل غريب. لما كلمنا هذه الطفلة أو لما كلمت أمها ليش وشو السبب لما كلمتي بنتك فهمتي منها؟ قالت لي مشكلتها في واحدة من المعلمات. تصارخ تتكلم عن طفلة صف ثاني ابتدائي. المعلمة تصارخ في الشرح تصارخ في الكذا تصارخ وهي هي البنت النوع اللي شوي حساس. ما عليه يعني جلسنا عند المعلمة زرناها المدرسة الموضوع 1 2 3 4 ويعلم الله يعني لكم كل حب ولكم كل تقدير ولكم كل تفهم لهذه الوظيفة الإنسانية اللي أنتوا فيها ولكن الموضوع 1 2 3 4. قالت لي يعني أستاذة هذه ما أول ملاحظة أنا توصلني بس أنا أسلوبي هذا في الشرح. قلت لها أستاذة أسلوبك في الشرح تعلي صوتك لأنه من الجيد بحيث أن اللي في آخر الصف يسمعوا أو أنت تصارخي. قالت أصارخ أستاذة. هذا الأمر هنا كانت الصدمة اكتسبته من معلمتي في صف الثالث. أنا كنت قريبة جدا منها كنت أحب هذه المعلمة كانت طيبة لأن هي بنت جيراننا ورائعة ولكن وقت شرح الدرس تصرخ فأنا خضيت واكتسبت أنا أحس أني أنا اكتسبت هذه العادة منها لمدة سنة كاملة هي كانت تمارس هذا الأمر. فلا نجي نتهاون في تأثير المعلمين. هي معلمة ولا زالت عايشة في فترة ما كطالبة والحين تطبق هذا الأمر على الطلاب. مرة من المرات طالب قريب مني جدا أيضا وأعرفه يعني معرفة شخصية جاي يستفسر عني عن السيجارة فأنا أسأل كيف عرفت عنها هذه والسيجارة الإلكترونية وين شفتها؟ قال المعلم عندنا في المدرسة أنا شفته في السوق شفته لما كنا طالعين في اليوم الفلاني كان موجود في السوق وكان يمشي وهي في يده. أنا أعرف شو اللي بيقولوا المعلمين الحين لما يسمعوني بيقولوا يا الله حتى خارج أسوان المدرسة إحنا ما قادرين ناخذ راحتنا. لا ما لها هي هذه الفكرة اللي أريد أوصلها. لاحظوا كيف أنتوا قدوة لاحظوا كيف الطفل يتأثر لما يشوف شيء معلمه. أنا أذكر مرت علي كلمة وعجبتني يعني في فترة قريبة ما مش بفترة بعيدة في إحدى التطبيقات تقول أنا يعني ما تتخيلوا فرحتي. هي تحكي يعني بنت لما كنت أنا وصغيرة أشوف معلمة موجودة في العرس في أروح لفرح أحضرة ما تتخيلوا فرحتي كيف أشوف المعلمة يعني أخيرا لما كبرنا فهمنا أنها هي كائن عادي. لاحظوا تأثير أو وجود هذا المعلم كقدوة لهذا الابن. لاحظوا كقدوة لهذا الطالب. أرسطو يقول كلمة أرسطو الفيلسوف المشهور من علم ولدا فقد بنى إنسانا ومن علم إنسانا فقد بنى أمة. وديوي أيضا يقول كلمة التعليم مش فقط استعداد للحياة التعليم هو الحياة نفسها. اليوم رسالتي لكم دور المعلم ما يقاس حقيقة بعدد الدروس اللي يشرحها. كم من معلمين يشرحوا ولكن أيضا نعم في أهمية ولكن أيضا بالأثر اللي يتركه في نفوس طلابه. هو قدوة صامتة هو رسالة حية وهو حضور إنساني ممكن يصنع فرق ما تدرك إلا نتائجه إلا بعد سنوات طويلة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير وأتمنى أن ما زعلت المعلمين. لكم كل حب ولكم كل ود ولكم كل احترام مني وألقاكم في حلقة جديدة بإذن الله تعالى من برنامجكم معا لأجلهم.
2: معا لأجلهم إعداد وتقديم كلثم بن تحمود المقبالي إخراج سلطان بن سيف المعمري معا لأجلهم.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.

اموت من اشتياقي حي وكل لحظة تمر فيها علي تطري وتوحشني.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذ يعطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أكشن
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة سنوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
2: والمسلمين كبر الله
0: أكبر. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
2: وسود بحر طم وسود سيل عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سالن عم وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جاب ظفار عاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
2: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا، ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
2: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
2: والمسلمين كبر
3: الله أكبر.
1: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
2: وسود بحر طم وسود سيل عام وسود معروفين.
1: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: شكرا.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جغفر عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
3: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبقمحي
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا، ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب. يا حي من جاب عاني شي ثاني. خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطياً كل العصور، فانظر ملياً للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: كرام.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
0: يا حي بن جعفر عاني شيطاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أكشن.
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
1: أكشن.
2: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب
0: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
2: والمسلمين كبر الله
1: أكبر. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
2: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
1: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
3: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا، وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا، ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: حسه وبكمحي وبكمحي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب. يا حي من جا ظفار عاني شيطاني. خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. وما الابن إلا نبتة من أرض الوطن الطيبة التي سيغدو فيها ولأجلها شجرة يانعة بثمارها تمتد للنفع والعطاء، وأصالة الإنسان تنبع من القيم السامية والمبادئ النبيلة والأخلاق الكريمة التي يهتدي بها. معاً لأجلهم تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. إعداد وتقديم كلثم بن تحمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معاً لأجلهم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يتجدد اللقاء معكم من جديد في حلقة جديدة من برنامجكم معا لأجلهم. اليوم شوي بنسولف عن المعلمين اللي يسمعونا. أنتم ما شاء الله تبارك الله نسبة كبيرة وفئة كبيرة تستمع لنا، أنا متأكدة. أول شيء خلونا نتفق أنا وأنتم أن المعلم هو مش ناقل للمعرفة فقط، هو شخصية مؤثرة تحضر في ذاكرة الطالب. أنا أسألكم، كم منا الحين، حتى أنتم كمعلمين، كم منا احنا الحين او حتى اللي عندها اخت معلمه اخو معلم ممكن ينقل له محتوى هذا اللي اليوم بتسمعوه باذن الله تعالى؟ كم منا احنا يتذكر مواقف صارت له في المدرسه عند معلم فلاني؟ يا جماعه الخير، احنا قضيت 12 سنه في المدرسه، 12 سنه، انا ما بحسب الروضه والتمهيدي، 12 سنه. هذا 12 سنه لابد ان هي صنعت ذكريات، لابد ان هي صنعت مواقف. علشان كذا دائما اقول مستحيل إلا ما تكون تركت أثر، والخوف إن هذا الأثر يمتد لسنوات طويلة إذا كان الأثر مش جيد، لكن إن الأثر حلو يكمل ممتاز، ما عندنا مشكلة فيه، برافو نقول لهذا المعلم. كلمة التشجيع، موقف عادل أنصف في هذا الطالب، أو أسلوب حوار محترم ممكن يصنع ثقة، يوقظ موهبة عند طفل ويغير مسار كامل لطفل في حياته هذا كطالب مدرسي. من هنا تتجاوز، أنا أؤمن بهذا الأمر دائما، رسالة المعلم حدود المنهج والدرس، تصبح دائما مشاركته حقيقية في بناء الشخصية وترسيخ القيم وصقل هذا السلوك في مرحلة يكون فيها الطالب أكثر قابلية للتأثير والاقتداء. ليش؟ لأن إحنا التعليم دائما يكون في الطفولة المتوسطة والمراهقة، وهذه المرحلتين العمريات ما يستهان فيها أبدا في تكوين شخصية هذا الطفل، أبدا ما يستهان فيه الأمر. أنا ليش خصصت حلقة للمعلم؟ خلوني أقولكم ليش. لأن في حديث سمعته قبل أكثر من سنتين من معلم، تناقشنا في أمر يخص إحدى الطلاب، وأنا أعرف أن حديث هذا المعلم ورايا يعني رأي فردي. لما تناقشنا قال الأدب والتربية من بيت الولد، أنا علي أدرس، الولد خيره وشره جايني من بيته، والله إذا محتاج أدب يأدبوا أهله، إذا محتاج تربية يربوا أهله. بس أنا أعتقد التربويين يوافقون الرأي إن ما ممكن إحنا نتجاوز عن تأثير المعلم في هذا الطالب. يا جماعة الخير، طفل يداوم من الساعة 7 لحد الساعة 2، معقولة ما بيتأثر؟ يوميا موجود عندك في المدرسة، يوميا من الساعة 7 لحد الساعة 1 باختلاف التوقيتات في بعض المدارس، معقولة ما بيتأثر؟ إلا ما يزرع في زرع هذا التأثير. علشان كذا أنا أقول للمعلمين، أنت خارج من بيتك، خارج هذا الوقت الطويل، وللمعلمات هذا الوقت الطويل اللي تقضوه، يا سلام لو نرفق فيه وكذا، نقرنا بنية إن إن شاء الله بإذن الله أنا طالعة من بيتي، رايحة لهذا العمل، فيا سلام لو نقرنا بنية يوميا، أنا أقرنا بهذا النية، يا سلام لو ينقرن بنية ويتوافق مع نية أني أنا رايحة علشان أعرف وأثر في هذا الطلاب تأثير إيجابي، أنا رايحة علشان بيكون فيني أثر فيهم. الموضوع مش موضوع مناهج فقط وإلقاء مناهج فقط أو تدريس مادة مادتين، لا، الموضوع أعمق، الموضوع جدا أعمق، الموضوع هنا في نفوس تتشكل، في نفوس تتأثر. ما معقول نقول أن اليوم المعلم ما قدوة، إذا هذا الشخص إلا الطفل يقابله من الصباح لحد الظهر يوميا باستثناء أوقات الإجازة ما بيكون كقدوة، إذن من هو القدوة؟ من هو القدوة؟ ما هو ما شخص بيشوفه في السنة مرة؟
0: معا لأجلهم،
2: تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين معا لأجلهم.
1: إحدى المرات مرت علي حالة طفلة رافضت تروح المدرسة. حاولت أمها بكل وشتى الطرق. وعلى الفكرة هذه القصة أنا متأكدة أن كثير أهالي يسمعونها وتكررت عندهم. أنا متأكدة من هذا الأمر لأنها تتكرر علينا بشكل غريب. لما كلمنا هذه الطفلة أو لما كلمت أمها ليش وشو السبب لما كلمتي بنتك فهمتي منها؟ قالت لي مشكلتها في واحدة من المعلمات. تصارخ تتكلم عن طفلة صف ثاني ابتدائي. المعلمة تصارخ في الشرح تصارخ في الكذا تصارخ وهي هي البنت نوع اللي شوي حساس. ما عليه يعني جلسنا عند المعلمة زرناها المدرسة الموضوع 1 2 3 4 ويعلم الله يعني لكم كل حب ولكم كل تقدير ولكم كل تفهم لهذه الوظيفة الإنسانية اللي أنتوا فيها ولكن الموضوع 1 2 3 4. قالت لي يعني أستاذة هذه ما أول ملاحظة أنا توصلني بس أنا أسلوبي هذا في الشرح. قلت لها أستاذة أسلوبك في الشرح تعلي صوتك لأنه من الجيد بحيث أن اللي في آخر الصف يسمعوا أو أنت تصارخي. قالت أصارخ أستاذة. هذا الأمر هنا كانت الصدمة اكتسبته من معلمتي في صف الثالث. أنا كنت قريبة جدا منها كنت أحب هذه المعلمة كانت طيبة لأن هي بنت جيراننا ورائعة ولكن وقت شرح الدرس تصرخ فأنا خضيت واكتسبت أنا أحس أني أنا اكتسبت هذه العادة منها لمدة سنة كاملة هي كانت تمارس هذا الأمر. فلا نقل نتهاون في تأثير المعلمين. هي معلمة ولا زالت عايشة في فترة ما كطالبة والحين تطبق هذا الأمر على الطلاب. مرة من المرات طالب قريب مني جدا أيضا وأعرفه يعني معرفة شخصية جاي يستفسر عني عن السيجارة فأنا أسأل كيف عرفت عنها هذه والسيجارة الإلكترونية وين شفتها؟ قال المعلم عندنا في المدرسة أنا شفته في السوق شفته لما كنا طالعين في اليوم الفلاني كان موجود في السوق وكان يمشي وهي في يده. أنا أعرف شو اللي بيقولوا المعلمين الحين لما يسمعوني بيقولوا يا الله حتى خارج أسوار المدرسة إحنا ما قادرين ناخذ راحتنا. لا ما لها هي هذه الفكرة اللي أريد أوصلها. لاحظوا كيف أنتوا قدوة لاحظوا كيف الطفل يتأثر لما يشوف شيء معلمة. أنا أذكر مرت علي كلمة وعجبتني يعني في فترة قريبة ما مش بفترة بعيدة في إحدى التطبيقات تقول أنا يعني ما تتخيلوا فرحتي. هي تحكي يعني بنت لما كنت أنا وصغيرة أشوف معلمة موجودة في العرس في أروح لفرح أحضرة ما تتخيلوا فرحتي كيف أشوف المعلمة يعني أخيرا لما كبرنا فهمنا أنها هي كائن عادي. لاحظوا تأثير أو وجود هذا المعلم كقدوة لهذا الابن. لاحظوا كقدوة لهذا الطالب. أرسطو يقول كلمة أرسطو الفيلسوف المشهور من علم ولدا فقد بنى إنسانا ومن علم إنسانا فقد بنى أمة. وديوي أيضا يقول كلمة التعليم مش فقط استعداد للحياة التعليم هو الحياة نفسها. اليوم رسالتي لكم دور المعلم ما يقاس حقيقة بعدد الدروس اللي يشرحها. كم من معلمين يشرحوا ولكن أيضا نعم في أهمية ولكن أيضا بالأثر اللي يتركه في نفوس طلابه. هو قدوة صامتة هو رسالة حية وهو حضور إنساني ممكن يصنع فرق ما تدرك إلا نتائجه إلا بعد سنوات طويلة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير وأتمنى أن ما زعلت المعلمين. لكم كل حب ولكم كل ود ولكم كل احترام مني وألقاكم في حلقة جديدة بإذن الله تعالى من برنامجكم معا لأجلهم.
2: معا لأجلهم إعداد وتقديم كلثم بن تحمود المقبالي إخراج سلطان بن سيف المعمري معا لأجلهم

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
2: والمسلمين كبر،
3: الله أكبر.
1: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
2: وسود بحر طم، وسود سالن عام، وسود معروفين.
1: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على تردد 101.5 في ولايات شناص، لواء وما جاورهما.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
3: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام.

0: الأفلام والمسرحيات.
1: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
0: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. أكشن. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: سهلة. وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جغفر عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب
1: استوديو 5.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لين 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: أكشن.
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة سنوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
1: أكشن.
2: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: شباب نت. شباب نت. شبكة المعلومات الدولية الإنترنت. شباب نت. عالم من البيانات الضخمة وفضاء واسع من العلم والمعرفة والتكنولوجيا المتقدمة. شباب نت يستكشف معكم هذا العالم الرقمي ويواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة ورؤية عمان 2040 والتحول نحو الحكومة الإلكترونية. شباب نت. التعليم المدمج، أمن المعلومات، صناعة المحتوى، أحدث التقنيات والتطبيقات الإلكترونية، ابتكارات الشباب العماني وإبداعاتهم في عالم التقنية والإنترنت ومستقبل الصناعات التقنية وغيرها الكثير. شباب نت. شباب نت مباشرة كل يوم أحد من الساعة 8 إلى 10 ليلا مع محمد العجمي وحسن العجمي عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. شباب نت. شباب نت. شباب شباب شباب شباب نت.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذ يعطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: عبد الحليم حافظ.

جلست جلست والخوف بعيني.

تحزن، فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها،

الذي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب

وبرغم الجو الماطر والإعصار فالحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

لك دي الحب سيبقى يا ولدي الحب سيبقى يا ولدي.

يهواها القلب هي الدنيا، لكن سماءك ممطرة وطريقك مسدود مسدود.

فحبيبة قلبك يا ولدي نائمة في قصر مرصود، من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها،

بلدي يا

ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطآن. ستفتش

في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر، وتسأل فيروز الشطآن، ستفتش عنها يا

ستفتش عنها يا ولدي يا ولدي في كل مكان.

فحبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن أو عنوان. ما أصعب أن تهوى امرأة يا ولدي ليس لها عنوان. ما أصعب أن تهوى امرأة يا ولدي ليس لها عنوان.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

Thank you.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان.